وكيف تهرش من البيب الكبير تاع الحجيج تاع ورا السيب كاج بيجي زايرة تاع ساري تحت البرغولا في الصيف تكون موتية بديلية مش تاع العنب حشكي كراسة فار إجنوني إما ديك لنعدولا ديليا ديكوراتيفا إيفا تشبه للديك تاع الفروت إما في الربيع دونا تتحير تعمل شي حاجة باش توري اللي مش إيدا المالشين اللي فادل وتخرج حفنا إنيات إما ما يصلوا إمكان ورفتيك يتفرفرو ويبقى بس الزريجن والورا والدل صبيه لي بروتيجي الساري تا تا تا ساري ام ارباج ميرو حيين امشي تنيني وتليدا يدرو لي البوم سودا عشي بزوم الكسحة اما يبقى حيين ساكم لايرو يقلب ويرجو يهدو الروح ma hemm dawk li donnhom jieħdu pjaċir bix-xitwa. Wkoll joħorġu l-ward bħal żewġ orchids li għandi lesti biex jiftħu kif ukoll xi żewġ siġar żgħar li b'dawk il-wera iva irqiegħ isfar jimlew iż-żona bid-dawl. Fil-qrib hemm ukoll erba' jew ġema' buttercups u chonquils u narċis u blabja tu bl-isfar tagħhom taħseb li qiegħed u qiegħed irda jew fil-wiet tal-imġieba ta' taħsel mhum ix-xom ir-rieħa tar-ranċis u mdawwar bl-għoliq. Fil-biċċa landscape li għamilt wara li qaċċat siġra kbira.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Nishan Alturaya, al mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيخ بوت مروات الشرشاية أرعد بدباقة وخمنه الخرزة تديم خرزة ترايت اس بي اس سنغافورة للعامة اتكاميرادو من أموات تكورنجاي والخوار دقنة من دعوة وقائم أب مخبوبة وخم خطتة المروات الشرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومروات اتجازريات توريس ستريت اتأختن مشموية من جاوي
3: يقاتم يقرأ ميك تشمعت لدها قال شلام الأخن أنا ونينوس إمانوال بيقار جورا قابل أخن مشينا الخرزة طراية SBS أيضا إيت خرزة كشارخلا بقرية طبي جاوية وتي ولاية وبشارخلا بقرية رش طبي

0: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: ديل الأجستة رأينيتا ين تروما كات مضره لتخارج زلزال الدعور بشي تري البو جاسر أليزابيث جوي سيفانو كونجانو إلى أخدارا بيتا جو دفاو أوكسيدنتال ستيت كوليج وب إلى خيانتا جو ماتا أو وجو دفاو دل سو وإيوا جو بيتو أمبراتو يمن زلزالم خيلي و بیماریلا از زلزال تریانا ین افترشوکس روشلون بیه اپن تریس اطه من بر زلزال قمایا مخیله و مره.
2: تروما was there and then the fear because my two sons were at school was almost 8 o'clock here in the Philippines. So it was really difficult to think a lot of things in one time. So we have to think about our safety at home and then the children at school. When we decided to go out, it was also a difficult decision because we were surrounded by a lot of coconut trees and palm trees. And we were afraid that it might fall to us.
1: أموات مخيدات بطلابلا بشارتة معورتة عدرانة نشايا وحشائيت غزة كتقائم لتخاء معبرة. وعورتها من خومي وخيلوات إسرائيل دورنا المعبرة كارين شالوم وكرم أبو سالم وهيلة أو معبرة إي خداية قاغزة وبالخانة إيوة بمدخة تري شووع الدعور وأب معبرة ترفح من برس بخياتي بصاروخ مخيل على إسرائيل ملالة أمواتها مخيداتها فرح حق مارلي ات بليتا دعودرانا بخاشل الاقامة يو غزة مارلي ات مديناية كيلنا المعبرتا لامت كاليانت دعودرانا ناشايا قا خيوتا
3: The UN and our humanitarian partners work hard to maintain a sustained and predictable flow of supplies despite restrictions. Such efforts cannot be sustained if crossings remain closed. Against this backdrop, civilians and civilian infrastructure continue to be exposed to Israeli airstrikes, shelling, and gunfire, resulting in reported casualties and damage. Under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected.
1: دكتور تيدوروس غيبرييسوس قائم إيلي جو أوغندا لنطيمنت خوباطة أطرى قم قيست برستت خفيروس دليلة ينرير ومارلي اتمحاضرت أوغندا هيورتلا قام قيست برستت فيروس وقائي باصورة اتجسر بصوبة ينقصتي وجو أطرى شواوة ديمقراطيك ريبوبليك فو كونغو بريلون 55 بايانتي ومخطته وتشيخامو طانه سبرتلت من يانا بتزايد دكتور غبرياسوس ماريلي ايت مسيخت تسابر ومتوت التوقي بوت برستا بتهيرا البلخانة أطرا
4: As you know there are some travel restrictions by some countries Of course few countries majority are okay but travel blanket travel restrictions are wrong and Uganda is reporting transparently and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this and those who have done that to reconsider.
1: خامش تعلانا من أموات مخيداتا ماريلي اتبلاشا جو أوكرانيا إلى بوش قطلانا من كل خعضان خيثة ها من شارت اتبلاشة روسيا الأوكرانيا شي تترى البو إسري تري خد ناطر رازا جاوة نايت أموات مخيداتا قا شربة اتبنيت تشلامة روزماري

0: ديكالو ماريلا اتكلخ دا شيثا اتينتا بيوايلا بوش قطلنطا من شيثة قمنو ماريلا قربت اربي خمشا الف برسوفي بخواشت لا الف شوري بيشن امدر بني هتخ مغزية مختوى اتساعة عليتا قازد قناشاي إن منيانا بالشريرة ممكن إيلي بش اللايا.
1: While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers, preliminary data indicate that civilian casualties in May exceeded those recorded in April. Since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that 15,850 civilians, including 791 children have been killed in Ukraine.
0: Shalitat Victoria Jacinta Allen. Marela et shopo ach shalitam khuttitle umra et khshawiyate bodatido rabena mazidde umumpche. Kha shqalr yana pol diqa edyun tlatusha ba mghzile et gabt balakh betalq al sultana gogabayat tishrin qamaya. U aha مزيودة لتخشوياتي بالدوراشة باقدوتا جو فيكتوريا قال قمعي قا اتجبا بلاخ صليلي قا اسري طلا اموني مدوقا بأويوتا اسري شوا اموني انا جبت ون نيشن مطيل الاسري خمشا اموني هتخا مغزية تشرارة اتشقل رأيانا ات فريش ووتر ستراتيجي بول بيشوا عويدا قاسبر يومت هيرلد سن بقرت ألان ماريلا اتم قنطرونا للبولخانو على هيرتد عمران فيكتوريا من خلوصية جوري
2: People are looking for help and navel gazing doesn't help people with those cost of living pressures that are so real right now. What does help is 20% off your car rego. What does help is half price public transport all the way through to the end of the year. Working from home also helps. And that's what I'm focused on, because that's what Victorians tell me that they want their government to be focused on.
0: Diana Jurad Bedina Tivalayat Rusha Karim Khan Pishle Mukliya Min Sabab Lawmat Qajdarta Jinsayta. Sa'ta Qundronayta U Gushma Mshaltana Mkhutitla Et Miqra Khan Qimle Bi'awadhe Lalakhume وراب جوري من برخة بخرانة اتجرش لتوان الصر يرخي بتلومة اتوالي خيانوتا يعني relationship عم نوميقا بلخت يو مختو وميقرخان امينا ايت ويي لبن كونر الاها لومة شليطة اوهايو ماريلي اتلي هيمانوتا كملتا بمختو الدخشة ات توليدو وما موچخلون بود پرسوبه مشتعلانه بدريتت قربت خا شويلة مليا من عما وجو خازو ياخا ودربن الترسر پرسوبه شاليطة مايك ديوين بمارلي الدخشت اغذانه بأرخا يارختا يعني هاي بترول بوليس قملن بعواده هاشايا على شوبت دريتا برمشت شبتا جو شوبت برقتا أعوزو ياخا وآي هيرتا دخشم بر دريتا هل أديا ليت اخدا دوقتا ين مشتعلانوثا وهالا لينا مجخد ماني إلي برصوبات اتعلو شكيوتا بدريتا من طبت أتلي طايوتا كاتالينا فوت بتمشاركة يتعلطت أم وخمشي عم يهلت ماتيلدس كتت أقلا يتعلطي بأهرمشا عم يهلت نشت مكسيكو ويهلت مكسيكو قرملون خاصيبر بتعلطة قميتا أبن ماتيلدس قمها بيولون الاتجسر مخياتي على نيشا وميقارت فورت ماريلا والي لتحضرخ جانا قاكاسة ولاية جتت أقلت نشي شيتت أتيا جو برازيل شمع منخايا قدمة أربوشيبا سيدني شمشانة أيوانا إسريخا ملبن مطرانة طمانصر برزبن أيوانا شمشانة إتشاسة بيرث أيوانا إشتانصر كابرا مطرانة أرباسة قيمة دولار بيوان شوفي سنتك أمريكا يقرأ أنا إيوا طبا جاوة

0: مقرأة مقرأة مشمعت الخرزة أطراية SBS من برمان يختا بتمقروه قالوخن اللقاطة من زياخة يولت دشنة قطلا من كتاوة أطراية بشتو مريسة بيت بيت أركت أنشر بانيبل مقرأة مقرأة يومت خوشيبة أربا بغزيرن ترقل بأسرشتا شتابوتا أطريتا أستراليايتا عودلون خارمشا بريشا وبتيخا قبن عما ات مقرول التريشر بأساي خا إيوا بوت شو شاطت بالخانة على مكملتا ات بنيت تخزنت بيت أركت أنشر بانيبل وأو خينا إيوا مقروتت إيقارهم طيمنتا بالخانة نطلع من كتابة أطراي جسدني ميقرأ أدم هبا ميقرتا أكنز نيسان وميقرأ يول هاول أن كتاوي هم زملون بوت نسيانة ونيشت كتاوي وأب كتاوي بيشة ومتول زابنتا وخعمة من كنشا مغزيل خبة وسنتا لزواندت أن كتاوي دبرانت بيت أركيد أنشر بانيبال ميقرتا مارلين وشانا هم زملة بوت طوارت بالخانة بمرقمتا يعني ديجيتايزيشن اتكتاوي اتماسي بيشي قرية بأتروات بكل تيول بيت أطراي ديين وبأرخت أونلاين ملالة أسايا دورمشا يورابي أنور أتو أو تشريل المملو همزومة بالتشعيطة بيت أركت ملكة أنشر بانيبل يعني بيت أركت أنشر بانيبل وبخارتها سر الأنقايوتة بيت أركل انطرت التشعيطة وليشانة ويرتوتة ومغزيلة لكتوثة تسسة ينخوطة بزمارة وبخارتها مغزيلة الحكمة برشنية بالخوطة أطرايا مدنخايا ومعروايا ومقروطة رابي إن أنور قنيلة الهنيانة كن شهديرة أن يتطوالي خوشياتي رابا أننقاي ورابا قاهي قميتا بشموية والأن الشراري اتمقرويلي رابي أنور التوقي ومملو دانات من يخثى قم هاويلا برست التبقخ بآني كتابة بشلون ميقري شريتهم زملا عام سايمت كتابة شورة ميقرتا أجنس نيسن مش مية خلسامة من داها تبقتا ميقرتا أجنس جو دني شو أخراي بدقلة التري كتابوني إينا شبرت بلخانو إلى بلخانة الشورة على السورة وآيل خمدي رابا بصورة جوشو تابوتن جوكنشياتا قد هاويلا نشي آنت هاوي ملخوم قصت وبرشائيت بوت شورة ميقرت أجنس قم كم دي تحنياتا قابا بالطا وبدأخد النتركت هاوي
1: هاوتن بسيمة رابا قد أهد فقتا وبغدايم رابا قد شاروكي ومنوخن قد أهد فقتا
0: تلاشك ليلة ويتا برسد اتخزخ وقوره قد النكت هاوي وخزخ وشياتي إنا من جشقت الله إلى مبينة حمدي رابا رابا شابيرا وانسقلا وصوريات دياغت بغزاي ومبسخان أنا يعني بغزاي كل خباتة إتن طوليات وإتن يعني آي بتشابقة بديرشالو يا لسورة قد أتوي وإن أواهي أتوي وقاريقاتي آي إلي خمدي شابيرا أخشي قصتي أهكت أنا تركتاوي مودينا قصتي إنا أختي حقيقتي ينواينا خا إيفنس خا من دي برايلي وهمزمت
1: دوزوتا كتاوت إلي تمني أمي إلي من خاها الأسراب لشان آتوراية والتون هل بت كتوتون لشان آتوراية وقدنت لي الطيقاري لشان آتوراية هر خبران ارتيمة إنا أتواتي لشان إنجلسنايا إلي ما لبتت أتواتي وبزي وتنا أخ مشوخته سبعاني كتون مشوخياته سويتون أخ زمرته يعني أخ مشوخته وإيو إيوانيشة إقدبروني إيو سورة جوجن ومن قمدراسة وخجبنا ومن خاطرة وغزيلا طربة وغزيلا خناشة سيق القاري وكتولي خاطرة سوق القاري طلع أربش قل طربة

0: خمسة اشتصل الدشتة وأدخى أوقتها وقم خشونة قد إيوا ما لبتت نمبورة يعني منيانة قيال زقورة وتنقونة وأتواتة إينا أخمرخ نمبورة إينا رابا قورة وادنا أكشنز أمدتين آني بمارة خاطرة دون سيق القارة طلا أربا دون بكناشة لطربا خمسة اشتا دون دويقة قيسة وبصلاية ندشتا مارة خمسة اشتا صليل دشتا شوة تمانية دون ويا بازلت لنا ضاية دخباني وقطشة أسرة دون بني القصرة دون خدية
1: البت بغزاين من خوشياتي كتاب بشيطة إن تخمنت إلى موقتا يعني إتن ترمين يعني رابا رابا شابيرة وقا أوهي إتمال بيلو ين مقرية غيالي بدن صرياتي وبدي إختياتي بتاويلو هن يعني ين انترس أبجر قشقي على لشان أطرايا لا أخشتي لإنجلس ين أبلشان أطرايا بيولا موت حكيت لنباسي
0: شوايو ما نشاو أتيلا تخمنت قالي إجتي إيون ورابيتة خوشيبة يال السورة إيم البنوال وأنا ويتن جو تشال كاري بالخان وقنت من يال السورة هما شي تخمنن ويمرن وتكلت هاي ولن أنز مريات بليشانة أطورايا ين ملبخوا قيالا سب إيمن قم هاوي ليالة بوش غزيليك مسنيقوتا بيالا قد يالا لا أختي ملبخلون إنا أب ملبخلون يومان الشاوء أقمت شيتا ومن ديانا خيني قونة سو تيلي تخمنت شوا يومان الشبتة إنا خرطة تخمني شوق من ملبنون بس شوا يومان الشاوء بين كت يوما هاوي وقاوخا حقيت هاوي خمندي صيرا ببرصو بدو يالا سورة قم أدن أخ إيموشنو سو مثلا خوشي بخديا تروشي با أخ أمرت رياشة بتشوهارة طلوشي با خشانة أربوشي با وايمك خكانة يوم تخيوم بخيا خيوم سقيدة سو ويدلي تخمني باسو أبعين مريقت مكتن بليشانة إنجلسنايا وليشانة أطرايا إن حقيت هو يرابة دميتة إلو وبين أدن ولا لبقى قريتا سبقاني مخبن شارق أم أدن أخرايم
1: سابرت تكتوتو تيرلي شاني قد هاي بش ممطيان تتأجرتها إنا هيج إيجو تخمنتخ قد مطورت لآها بصل كتوياته وكتوياته قد هاي قصدت يعني سوري سب آها من دي لتلان إتلا خد خد تخمنتها جو أختي مرة جو بايبلاين
0: إتلي دفنتلي إتلي سب أنا بشورايا دختي لتخمنتي أودن كتاوي لشان آتورايا رابي قريان وحقيتي قيالي بلشان إنجلسناي وإتنخا أورثا قد أنا رابن ويتا لكار اللي سب كتويات ديو كل كتاوانو إينا رايم أخشيري سو جورب لي خيومات او كتاوو كل قن ترجمني من لشانة إنجلسناية لشانة أطرايا هر أخدي قصد إينا شخل بالي قبلي ودلي طلا كتاوة ديو خارطة تخمني مري أنا بشقلنو بشقلن permissions منو إن يوالي

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: أواهن تحقي ولا قديا تخسورة بين ميانون الإيتوتا
3: ها سب آبت أختي إلى إتلا خ خ خيرة قخامة الإيتوتا أجد همزمة بتشقيته بتسروتها يعني بكت آت وأنا ويا ضانت سروتا إتنا أدوات كالو سلاقة أنا صميت كأني اللي كنت خارة من يوتوتا ديان تلاشك همزمة أما مريخة ولا بين مرقلنا خم سبب يتناش بسبارة قد أدت ساين بقاته إن بطلب كل من تتقته خن وبخلت علىها بتبخخ إيمان بلطت كتاب وختليتها يعني.
2: بس سيم رابا هاتم بس سيم رابا قد فقته خن رابا خديلي.
3: بخرطة ولا برصت همزمخ عم رابي آدم هم بوت سيامو وبوت كتاب إتله وآو قد لو مرة. رابي تهنياتا قد بالخنانوخ وكتابوخ بياشنا مضية كما أنا قيت له بغزايوت. مدوق أخنا خامتا أموات خينا إتلو شركيات توعثة وبليتة توزيع ومندي وماركتين أخنا لتلن كتاوة بيانا كلمة دي لوادا إنا جو أتخذ ناطش ما ننقيتها بغزاية آها بالخانة تشوتا بودا ودلو
4: أنا خشي خاب الخانة رابة جبارة لولا منشيخ إنو ديت لبخامة بيلم بالأطروات خينة بريشايت أطروات أرباين أخنين بيسباي منها بأمة البيجاي هم من اللي كتابة تخبرسة أخني أجو أرباي لي برسيلة بتخارنا أنا أجي توتران خليقة بطباين وأطلب لي تريل بيوخ بشمان إسخاتها من اتحاد خويات الكتابة مشتغل أنا بكخاقة يا مري أخني طبعي ألبا نسخياتي كل عربية كل الدول العربية مري وسخزي أتي مودي بياشة يوسف يا أنا جوت متخد خير خطر البيخم شاب ما سخي هذا خشواله يعني أتي بس أنت البخاب وخام والصورة
3: هي إنا ليلى أختي أسقد ديو خي ناس أد كله كتابة و

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: اینا باش کلا بیواین ان عودیات شابیره او اتخا طیمانی انتیاثا و یهو لنا پرسد کتاب و خبایش مزرنا مدبخ شاوا
2: نه راب یعنی آنا یعنی بناقم ای خازی نتخا جو سیدنی یعنی خام دی رابا رابا شابیره لی و رابا مریزا و رابا خاطخصا رابا خلعنا سنيق خلات خعوادي نمودي والي لت كل خا عليما بريشايد كتاون وأومان وصبر مشو تبي جهات خعوادي قد ماسخ يثرنخ بشتايد مازغ لقامة
1: إنا أختين بغزايا نسبة علي موسى أبن إيد أختيره باصورة المتوقع من هذا الرخقة وخ من علي موسى ديان رخقة نبدأ نعودياته
2: يطيت أكل قطرة دومتي هماشا علي من وعلي ماثا مقربون إلى الإيتا زود شو تبوياتي سب قمودي ويلي خسبيقوتا بلطيقاتا قدية أمثا متادخ كل علي مياتيات بجانو قوي خيط قدية كل قريش للإيتا سب ويلي خسبيقوتا بلطيقاتا قدية أمثا وأن بلطيقات إيوة مطيلة رابخ خيانة ليوم زود اليثران
1: جزوتا ما صحب سعطة همزة مخرابي إينا مدربة أمرا تحنياتا قاعدة هيوما وقا يوضت برس القاتو قد كتابوخ بالخنارخ بشي زبنة وخزي بيت أما هاود بسيما رابخ غدانا
2: بسيما رابخ تبنين وتودي مسجي وبسيما رابخ هم شام يومنتاتا
1: رابي يول هاول اتخامن كتاوي ايوا بود خيوتت جو كمبت جيلاني جو بغداد اباون جو همزم تب قدله ومر ميقرا يول كما انا قيت بغزايا وقد اتخرمش اودي اتخى اودياته ام طيمني قا برسو بيخ كتاوي وشركة
3: من رابا بغزايا خدانا طيمنطا اختي بد اقبالوتا لون بغزايا جوانق جهل عليما شاروك بأدخى دانات إن آني شاركيوا بوش يلبانا بقبليوا أخشي دعتي بخيل دالة بتماسخ كانخلو أختهم زملي رابياتو ملبي نيخة نيخة أخشي طلبخ من يمات جوابتوات همزمي من يال وليشانا
1: يما إلى مدرشتا قميتا
3: مدرشتا
1: أختي أخت بداية وخ أترمات الدنيا كلها من أترات أرباية ونخراية وشركة اتلو شركياتي اتطوعتا وبليتا توزيع وطباعة وماركتينج أخنا كتاوة جاني إلى كل من دي آون كاتو كتاوة آون بال منابل بر متطبعته وآون إلى دازل بليلو كتاوة قد ما سيزابنو إنا مدبخ شاوة قد آها عودوتا شتابوتا ودلا وبقراي لقد خي كتاوة كما جرأة يقول لقد أخن
3: أجدود بغزاي أنا جاء قميت النتايا يعني أخت متخرج ومزمتي طنانت منتن ومن شو تاسا من شو تابوتا من عودة قد تدخل من ديانة قومنا بخير تالا شيت أتيا بوش آتي بوش بزيدي وشتاوي بوش بشكل جرأة أختانا هما شا مدخون جو شتاوي عادي ما انت بالق بتخالط أنا أتلي خلط رابا جو شتاوتا بس أتقر جو شتاوي وخزيت وجايت خلطة إيت خدرينا تكلت إن مارت يلبانا مدرزيلو خلطي لا طاوي مشخيلو زي أنا أيام لا طاي برخلطي سب أنا من بخلطي
1: أتان باصروتهم يقرأ يقرأ

0: الأخنان أخا عما بزوتها إيه من تخاب الخانة إيتن أم دي قاما يتجيش خلي إيك إتزبنوتا إيك إدخلطا قد ما خلي تخ أمرخ كتشخ آمن يعني إلى نقرف صاي تخمنتا
1: وخملي خينا إتلن إتلن لطيان ضدعينا خبدو خينا أي أخا وبزيت لن يطانخ بشول مندي
0: هي وينو
1: أنا مزمد باز دخطور وذا شولن دخطور كلن كتاب كلن يدا آي
0: اتلن هي آي اينا هيتش ايديو بارموخ مدري قد كتو دخكتا وخينا بالت دخكتا وخينا
1: همنا اتنينوس انا اتلي اوردي من ديان دينجتيو وشويكو اختي بغزاين هاو بسيما قم كل من دي رابي هرمز جودو واقول بخطي مراوة أرسن
0: نيشة سنت لو هذا
1: سنت أربية دانا هاو بس إمام يقرأ رومال يوسف تيلي بسنادة أبنت أي جليلة لن نخفلي طلب أنه هاي سنت منه يعني جاني وغرو رابي هرم السيطة أتخذناتي كتابة طويلة أختي لا خاسر فالطلو أنزوزة طيل بليخة بيو طيل خرجو مداد أخي
0: بخلت قالها أتخمنتوخ أن كتويات تقتلوخ مدرب آتي البصمنتا وبرستا وبخلت قال علي ولو خيلة وخلمانا قد أزد لقى مهمشا وكمت هابي كتابة وكتابة خمدي إسباي لقى أمتن
1: البن
0: يقرأ يقول بالسيما رابط هنيات المدرة مقروة قاتوخ والدها الرمشة
1: برشريش دم شاهد لقامين دم شوق مايوية
0: بالسيما رابط
1: عزيز على يقول خيي وناظر بيتوت
0: ختامة مخوبخت أمرخ قد أدخى عودياتي شو تباية مرضو تناية اتلن رابا أنن قايوتها وبد أمرخ شيبو قا شو تابو تعطريت استاليتا اتبقي عمل الدنة باسعياتي بمقروطة أدخى ملوئة وأدخى رمش مهني يعني مش ميت الخرزة عطرايت اس بي اس منبر من يختم يقرأ تم يقرأ بتعودخ الفقطة مقروخ لقطوخن جو شرب قانوناية عم أوليفر سليوا وبتهمزمخ اديوم بوت يوما ين يرخى ات ادجستت ساوي ومزيتت عيروتا ين اورنس بدها يوما ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنام الطب خراي شربة قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/assyrian مبسومة بشمعتة SBS لشان عطورايا دراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة ترايع على SBS شربة قانوناية عم سنغرة أوليفر سليوا أن إنا خلقياتي تجاوب همزمخ بدموتي إتلوخن قوالياتي على تشمشيات سلطانة وبيخكل بريشة مقراتين مقره يومة أمشانصر بخزيراً إلي يومة تي ولاية عيروتا ينمضيتا بوت أدجستا على سابي قد يطغ بزود بداها يومة ودلن أهتبقتا عن طابوباً ومقروانا قاتا مقرى أوليفر سليوا أختي أوليفر سليوا أتن إلى خانميقة وخعودة عمّن إنا إملا إلى مشتسانة شينا هي من التريان خاطو كاسا ناشايا وكي جشقي على دن ملوئة وأمين إيد كي جربخ مقروخ لنجو خرزا بشان قابولك ألخم يقرأ أوليفر الخرزة أطراية SBS وقم كل مندي مضيلا أنن قايوتا وباشق لقاتا آها يوما
2: هاد بسيما ميقراني ناس شلاما خبا قديوخن وقا كل عودة SBS عطورايا وقا كل شمانة داها خرزة اخت متخرخ ميقراني ناس اها يومات بياشل تخيرا تشيتا ايد بايش تخيرا قو كل تاول وبغزايا وخا كل يرخي اتلاني خاكما يوم رشيمة تي ولاية ين اثرناية ين تأخدانا انا اها يوما ات ويلد الدر

0: Abuse Awareness Day. إدي ورشيمة بيت إمواتم خيدة قامت بشيت تلبيو إشتا بيت World Health Organization خامن باويت إمواتم خيدة إن رشما إيد بشلق بيلا جو كلا UN General Assembly إيوة تلبيو خدسر شيت تلبيو خدسر إن هردي دانا ميقرانين الشق من داها يوما خمشستر بيرخت إشتا واليلا قد آها يرخت إشتا بياشلة خيرة أخ أوينس مراشتا بي Elder Abuse أنا فبيتايق أويرب شنة أها يوما إلى قد متخرخ خيانا واليلا اتنطرخ وخامخ الزدقة وإقارة وخبة قا خاماتت خواردقنة يوشو تابوتان جو كلا تاول درغة علايا تبايشي نطيرة وبايشي خمية بخلمانة طاول يقرانينوس
1: مو دينا ميخرا أوليفر آني كوتاشا ين تشالنجز من بلخان خونسيانو يوشولا ديو خو أبزب أرخيت هيمنتيريان شينا هيمنتيريان مودينا آني عسقوياتا بغزاينا ساوي ومتبس الأجزياتي بغزاينا من ديتوخ
0: كودي صخصيتا خاريتا تسنسز ديان مقرانينوس مغزيوه وقربايو تطلا من أسرة 3 out of 10 بارصوبي أولول من ويرانا من نشتيشنة أولول over 60 years ويانا يخا اي كنا يوثا اتعنا با بيتايا ات elder abuse قطوصة قدوة يرتريل خطورون ميقرانينوس جو أغدانت بخايخ جاوي أخنا لخ أو جو مديتة تخ بخايخ جاوة شوى جاناتي قم هاي رخلون ويرا من شوي خمشاش إنه جو خاي كان يوثا لا طوتا قطوصة ميقرانينوس يجد بغزايا وخ فيزيكال أبيوس مخيتا بغرانيتا إن خامن دي بيش جورا إلى نيجلكت لا مسمت البالا أين هويت لا يولت الدرمانة ين لا ميخلطة ين لا بلطة الأسية ين مكليتا من خوطة شوتا بيتا ين مكليتا من عذرانا بغرانايا care support قطوسة ميقرانين وصرابق زايا وخ برسوبة بثالك سلاني ويرب شينيمارينا أنا مقدم لي ين مقرولي مطلب دي قد هوالي age care ين مطلب لي هيارتا قد هوالي care بس بنوني لانا بقبالة تخي بنونك لانا بقبالة بنوني يا بابا ومندي حقوت يخزتكو خيلة ميديكير ديو خيلة عاد كيبو خيوت ماني تكبرو خوت لوخ age care إلى زدق ديو خناشاي لتلق حق اواه خنواته ينبنونه اد مشرري قد آت لي ما صدق قبلتلا او من دي يمخلا كير نيجلكت و او من دي خامن دي بش قورا ميقراني نصد بغزايخ الى فاينانشال ابيوز
1: اي فاينانشال ابيوز ميقرا أوليفر بلكت بقطنو خدي يا اختي من دي تخو نسيانوخ و جو بلخانوخ جو قانونا ويا نشكياتي قد بيتانا ناش ساب بمرنا قد أنا زوزي ات سنتر لينكن ات بنشن بشقالنا يالي ولتلي آخر روتة أنا زون أومن بيان ين أتخمدي ويالي
0: خطوصة سودانا متخرخ ميقرانيوس آون إلى خامن دنت بش هما شكي خازخلة كسبة ين بنك إلى كنترولد بيت بنونة وبناتي أب إن أو بارسو بعطي لثيق زايا قديا وبس ناقي للمرتيانو ثا قانوني ثا إتلا إكباسيتي إم صيثة آون يو الشقل وهمزم وشاقل قارش وآود فانانشل سيرفيسز قاقاني أو يمرخلا فانانشل أبيوس خيخي قايم يقرانينوس بغزايا وخ خكمة إيكانو ياثا وايا لقد بنوني ينخونواثا وخثواثا خدشي بالسوري من دو بارسوبا بش قالنا مش لانوثة زوزي ين بش قالنا لونز ين بش قالنا كريدت كاردز ين بنك سوري فون كونتراكس ين انترنت كونتراكس ين إلكتريسيتي كونتراكس ين أبزم طالخ ضرغة لسودانا ميقرانينوس طابود باثا ديد هو اللي قال لما تويلة بشماية تلاديت الدو بار صوبا
1: هاي لخا جون خا جورا بدزوتا شقلت يعني اماس خمرخل او ابيوز بش خان ابيوز ليلة بتمخيتا ين سكتا ين صورتا ين جستا انا ان من يعني اين دزوتا رابا رابا ما تسمعش مانت واين يو دابيتو تكت اواهي كلش نتخيي جربنا اتمقمي بنوني هنا ماطي لدى درغا
0: دوسيت مقريوس خج من قد ملكان الدوبر صوبة اربيش اني خمشيش اني ثلاثيش اني داوني لا وبدو لبوريا دينا ديو باز الخطلة ديتا خونا ينخاتا ينبرونا ينبراتا شاق الخدينا بريش دو بيتا تلا ديتا الدوبر صوبة أو يمغزخ لأخ خجبني لأخ financial abuse سبب أنا شلل بياو حقوت دي لل بقراش برانا أصلا ديت دي أو من دي بوايله
1: ومن قانونة أطرى يعني تأخدانا اقدي لواي أتها قوامياته إيتن قانون قشية تلم تقشيتا على داني برسوبتين ليبا واديين أها الديتا وادو
0: إن بوليس مخشخلون قد أودي تشارج فرود إن أكل أسقو ثميقرانينوس برصوبة ويربشن بغزاينة أسق قد آزي بتخيلة أي سبجكت أعملو أعمخ أسيا ينخ منوميقا ينخ بوليسا سو أي برصوحة قميثا بغزاية وفقدرابنا شلالة بقلاية من خابنين بصداينا سبب إينا بيتو تتقاني سو مرقولة لبشنة يعني قطوسة أمرنوخ إتناشي قوداي أي كان يوثا زودة من خمشين أصرا شنة بيذاينا قد أو من دلالة قانونايا بس من خابنا وبصداينا دقازي البوليسي ينهمزمي عمنو ميقا إقد مهمزومي لعمنو ميقا إدانا بوليسي بيوارينا متوينا أي فيو خخجاي بالوطينا أوناشي مقودو باثا
1: جو ده يرخى ات مزيتة عيروتا ومضيتا بتعجزتا غسابي مو دينا ان بش عودياتي ان انقاي وكما ناش سابي كيم شركي لنجو اتخى عودياتي
0: قائم اتلاني خرزة اتن سينيس رايت سيرفيس خامن دي ديلي جو غدانا ديان نيو ساوث ويلز رابا كي باريس بوت الدر ابيوس إتلاني Elder Abuse Helpline New South Wales أب آني كيم زي خيلة وتخريلة آها يرخى دي مدعانوتا بتشربة إتخيتا إخيديتا دخي ماصن نطرن خامن جاني خلمانا عيد دخي ماصن خامن إيقاري دخي ماصن قان العضرانا إني ونسني قلصة هيا رياثا ودخي ماصن آنا تقبرنا جاني كسبنا عيد ما بشو منته لقد قد تخوى بغزايا neglect و disrespect يعني abuse لخ بذايا قد ان قربت ان خزمان دي لقرب الدو بارسوبا او ان ابزسني قل الهيار تام يقرانينوس قريك ازل counseling and support
1: يعني اخت متخرج امدانا قد لينا أواهي سب أخنا نخا عما مدن خايا يعني أخ أواهي بيو كل تيول رابو أمني يعني إقدينا بياشم أبجوز بيت يا لي بدن أرخاتي ما ربروني لك يو برقتا هر يا براتني لك يم بروني لك دخ بويت آز خوشاكي خلي إنا خخيق أننقيت هلا سبب آني أخ برناشي أن ساذي بابواتن يمواتن أنا جبر ناشنا يعني إيقارة دقنتي دي غيرك بيش خوميتا وغيرك شكيات هاوي
0: غيرك هاوي أو من دي أبنتي لرابة قربة للا أخشي بود فاملي خا من دي بود بيثوثة ين خا من دي قانونايا إلى زدق ناشاي تخي قبل خبر صوبة بايش هدخا قدي أي كنا يوثا طايلة درغة طرطة دو بار صوبة يعني أمرنوخ قم Mother's Day خيشنو أنا برسو بايد تفيق بخايم ما بشتاو طرد تم بيتا تماني وطلاشنه توتا قو جدا خشلي أنا قام لبلنا قام تقبلنا قو خاما خطوا وقام لبخلا سبوت مطايل الدي دارق قد ناشي كرابين أو طلاشينا إنا بايخ ماطخ قد أها يرخى مروشي لي قد نولي لسنيقة إتلاني powers of attorney رابا ملوء بريشي بدو من دي دخيخا مخلقانا إتلاني guardianship وثاني ويلز سو بتخازي ناشي بدوا يرخى يرخت إشتا وبرجايت خمسة سر إشتا أن نملو إرابة بالطيق وموتوا وقوشو تابوتا
1: جو ختامة ميقرا أوليفر أت من نسيان خوديتو خخان ميقا مت نسيهت مت مرتيانوتا ما خوبت يود قا أتول داتا خاتة generation new generation أن تينا جروسة وبتيادانا أوهبت هبيرا بسارة ما ماصد مضيت لن وقد مضيت شوبت ساوي ديان قا شوتابوتا قا كنشتا
0: خا من ديت باين ما تخيرن قد او إقارة مغزخلة قيمة وبابا ساو وسوتا بيت بايش بوريا قديان قد اعطيت لا ماصخ اخنن خشوخ قد بش يذخ بش خيلاني وخ بش زيركي وخ سبب آني قمنطين لندوى دارختي وخ إديو يوم قاوي قالك هما شطان خلا من تايا وميقرخ لو خامخ لا بيخول مانا بسيبة
1: رابس باهم يغرى ليفر هود بسي مارا بغدان معغنياتي شمو عن خبيبة جو خرزت إلى بتايا بت هابيلا خا ملوءة عم يقرأ أوليفر إتلي خبص لي الصورة عم شربت إديم تمزملا إيجا بتحاوي خرد البتاية بود enduring the power of attorney يعني power of attorney أبزة مودي لبرشنية بلا وبال enduring guardianship appointment يعني رشمت خبر صوب هاوي ناطورة على زدقة يعني على الحاقيات أباهي بس سيما رابا خداجة خيتام يقرأ أوليفر وهل تبقى بيجي خرزتي لبتايا
0: هاويتم بس سيما رابا يقرأ نينوس
1: أنا ونينوس إيمانويل مشموية الخرزة أطراية SBS من برمن يختا تازخ الدو ساما خرايا اتخرزن عود إلى أستراليا مشتستا بصورة وخ بتشقليت هنيانا مشموية الداها خرزة مسلم انتو الخامد SBS Audio App إديوم وشارم مشميتا على كل خرزو

0: هیچ بریانشتن بود شخلاپه یا قیمت یقده فیول دانات خرایه و تخمونتون شخلاپته قاردیات برقایه EV Electrical Vehicles ایگه اختون لیتون نوشوخون بده تخمنته کد زونیاتت EV بزیادهنا و سندت من شلطانا بش هیورلا قعوتت اهشانیتا اینک ما پرکتیقیت لا قطریان دی استرالیا اید عودی لا آها انقلتا ین شخلبتا رادیات برقای EV ین Electrical Vehicles مخبتی بش بزیاده لا که قیمت بنزن بش بزیاده لا وين أخمت عنيات الصناعة مغزوينة إيت إيفي بشلون مزبنة بشويت خا من كل إشتارة دياتي جو أستراليا بيرخت نيسان أحشيتا حسين ديا إلى بروفيسور جو تكنولوجيا نقليات ترانسبورت تكنولوجي من بيت صوبة التكنولوجيا إيت سوينبون مارلي اتخرجت على الالكتريك فيكلز إلى بوج زودة من راديات بنزين ديزل إن قيمة شريلة بصلايا كطلبتا وزوانتا بوج بزيادة لا
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: ساخسمون عم شلطانت اخدانوخن اتمشخيتون مت بسلت خيرتا ينسنتا انسنتيفز بتقبليتون من شلطانة ايمن بزوانتون الالكتريكال فيكل خيكما من بلاخت اينا خود سالاري باكجينج ما صدقاني المبصرتا جو مداثا تاكس ديسكاونت ايمن بعوادنا ليسينج تي في أليكس فورست إلم دبرانة رادياتي ويقدي من The Royal Automobile Club of Western Australia باشو قلي
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: ومدوقة من رادياتت بترول ين ديزل EV بوش ارزنینا یو تقپا ین انرژی. طریان ماسی اتخسخی هل شوی امونه عال یقده ین فیول و ارپی امونه عال طراسه ین سرویسینگ شیتا اید. پروفیسور دیا پشوقله ال سوکالت اهمزمتا.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: In a lemon sheet, خسخته ين savings لين رابا ايمن بزوانتون EV او مبلوختون المبريان تخيله ين power stations بشوية ين بشوبه عمائي. كات قيمة ات كيلووات اوا بش راملة من قيمة برقة من بيتوخن من بيتوخن ومودي بترخ كايوتا ين درايفنج رينج ات اي في ات اينا جشوق بقائم
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to

0: plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
1: When بخايتن يو خا شقة in apartment, ممكن سنيغتن شقليتن بساسة من دبرانة ستراتا كوميتي. ات متويتن اغدا EV charger. اينا وقرابة طريانة سيرتت EV ديوخن بخا شوبت برقة يوبيتا كي بلخة ببشيطوتا وبحسنايوتا ميقرا فورست مدري بماريلي.
2: So if you have off-street parking and a PowerPoint in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
1: وكاد electrical vehicle بياشنا مبلخة جو أستراليا القربة سريشنة إن شوقة راديات مبلخة second hand حالة زعمول ريلي إنا بغزايا وخ الزيادة بختيتوتا وهيمانوتا اتزونان جو EV مبلخة ين second hand بيرخ داور وكطيمة اتزوانتي رابع قربوننا من راديات البنزن وخ عم كل خارة دي تخطى أن انقاتلت جشقيتن سخصيتن بوتسنتا وطارستا اتراديتا EV من برز وانتي ين after sales service عن البعيد سوني الرادياتة EV والي لا تسخصي بوت خيوت البتري ين battery warranty. إينا طب مغديان إينا اتشوقت EV رابا يوم راينا competitive
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
1: أهم لو أم يقرأ تم يقرأ في شيء وكتير بيت زوي ثمارية ومريزة ومقروة قدهم بيت نينوس إيمانويل وبصوري وخبت مصو الخيالوخن يبلوخن غدا تخمنتا بوت شانيتا وشخلاتا من راديات البنزن قا راديات برقاي شمعون خبيفة لخا بتاخد ختامة خرزن وبصوري وخد مورن خطانا محنيا تا عم إغداده هل تبخ بيوخن بخرزة بتايلي مني أنا نينوس إيمانويل مخبونا من بوشن بشلامة وبشوق النخن عن إيفن أغاسي.

0: سلام سلام كبرى سمعتنا ناي علت سلوس مدبنا جميل له باجت فيدرال منغستين خلتش عن عسر شعتن لعلي خلت نتبي سلست تريليون برتحتي تو كيدان إيرتران جيبسن أبزوباك أرنا أفريقا زهلو تلوا سوماليا ويدانيا كعس أغري نوانش عالم ناب أمريكا كياتو تخلكيلو
1: نسدت زيكونس أبوانش عالم كداني يوكيدو زحالفة وانش أفريقا سعيو بعلي بلوس داني أفريقا تبوهيلو
2: تسفا أي تغرط نحنا كم سوماليا وين كندك فكاينا
1: نوينو زقات مانا غري كونن قل اتزيادة زحزني
0: حد سرت زينا تاتوونا اللونا سنايس أنحيت بيت مخري منسترات نزقت البجت عامد كلتشان عسرت شعاتن نفيدرال منقست زوعل لعلي خلتنات بسلسة تريليون بر باجت تزريقو لو مخلت سنة كلتشان عسر شومونتن أبستخايدة مبال حمسان شدوشتن سروع آخيوا بيت مخري منسترات زقربة بجت دحرسة فحزة متعرراياتن اترقق باجت ناب بايتو وكلت هزبي كحالف بمول دمتي تزريقو نسروع وطايتات كابيتال وطايتات نكل لاو منقستات دقف كوم اوون زلاق المعات نمتق بار كلتا تريليون سلستا مئتن سلاسان تشعاتن بيليون كلتا مئتن سلسان شمونتن مليون ببيت مخري منسترات تصدي قلو منغست فيدرال نبجت عامد كلتا شهن عصر شمونتن زسنقو حادة نتبي تشعاتا سلستا تريليون بريونيرو بيت صحفت قداماي منستر اب محبراوي ميديا قزو ابزوبصو مقلزي بجت منغست فيدرال كلتا شهن عصر شعاتن اب افتز عصما باجت كلتا شهن عصر شمونتن مبقس كيرو زيتا دالو مخوانو حبيرو اب مسعي كخصتو زخلو أنفتاتن علاماتاتن محبراون كتباون لوتي كام اوون بمنصر فاينانساو عقم منغستي أفتس أمي بيت صحفتات زتمدبت الأخون حلافنتن منغستي زأمتو شتوتاتن نمعوات زدلي وزعيتات بمقمقام كام زتدالو اوون تقيسو بيت مخري منسترات أب ماكرو إيكونومياون فيسكالاون معكف كاب كلتشحن أسر تتشعاتن كساب كلتشحن إسران سلستن كم زتي بمملكات ماكرو إيكونومي ريفورم كاب زتقبر جميرو كوت أبا إتيبيا زقات أمو بدهوتات سجيرو مسارتات إيكونومي تهت أناخيرو عاللو يبل بتو الصخي باجت عامد فيدرال منغست كلتشحن أسر شعاتن أب كوت أبا يوت إقناز ترخوا زتبابع وتسيت أب مقتصال كم أون أب كل في ماكرو كوت أباون فيسكالاون درو أحيطات بممركواس زيتا دالوة ما بقاسي باجت كم زخوانا ون عمل كيت اللو زمدنا إيرتران جيبسن أب تاريخو كبن لتغن كبل زيسان حيقوينو أبزيق أربع آمتات كن إن عموق إخايد اللو كلتين هاقرات أبزيح زواي قدات أب حادة مرقز إن حزاق خمسان أب حادة دنبك سلفان ترأينا اللو بفلاي زمدنا إيرتران إتيبيان دحرت إن خونات تقراي دوزة بلا سمم بريتوريا إن حرفة فدحر ممسو معر معر أوخع كونات حاد حير سودان ناتواغو حار دحر مخادو إتزواوي السلالفة أنان تسارة كمس ثرايو أقليلو تقاي توساخ اللو
3: كلتين هاجرات أبرزت زلون كلتا أوركواتن متحجزن أبزواوي قدات سودان سومالان كيح بحرن بوج إحدى صنع مرجز حزن كجو عزا كم سنة يفلت أميزيا كلتا شحن إسران سلستن زتوارع كوينات حد حد سودان استفلاليو نايدق حيلتات زعدم ترخبو مخانو زفلت كوينو جيبسن إيرتران تساق عسراو سودان كم زحازا يفلت زي حابراو مرقزين ملك عن حازز مسأد ما تحرتي أب حمل استخايدة وعلاتات إيقاد أبدي ساوان غرباب التهاجرات سودان أب كايرونيو إتيوبيان كينيان زركبين هاجرات إيقاد نقود داي سودان

0: ሰላማዊ ፍትሕ ንምድላይ ብዝብል ኣብ ሓምለ 223 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሪቃዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንምእታው ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪበን ነይረን። ኣብ ሳልስቱ ኣብ ካይሮ ብዝተኻየደ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ግብፂ ድማ ኤርትራ ትርከበን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክሳተፋን ከለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ብስም ዓቃብ ሰላም ዝግበር ምትእትታው ኣብ ሱዳን ከም ዝነፅእ ገፍሊጡ። ነዚ ጉዳይ ድማ ግብፂ ከም እትድግፍ ብምግላጽ ሓድነት መርገፂአን እናተጋሃደ መጺኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ጎድኒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝድግፋ ትረአየን። ባሕቲ ጥሪ 224 ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ምርድዳእ ብምፍራም ንሶማልያ ግብፅን ጅቡትን ኣቆጢዓ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ብቕሉዕ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበት ንልኡላውነት ሶማልያ ዘለዎ ደገፍ ግን ኣርአያ። እቲ ኢትዮጵያን እታ ናጽነታ ዝኣወጀት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ዝፈረሞ ስምምዕ ኢትዮጵያ መቆም ሓይሊ ባሕራ ዝኸውን ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገማግም ባሕሪ ን50 ዓመታት ክትረክብ ኣምሳዩኡ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦን ካብ መንገዲ ኣየራ ገለሚታዊ ብፅሒት ክትህባን እዩ ነይሩ። ነዚ ምዕባለ ንልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማልያ ዝግህስ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝተቆጠዐ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ኣብቲ እዋን ብፃዕቒ ናብ ግብፅን ኤርትራን ክገይሽ ተራእዩ። ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምርካብ ብዘካየዶ ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ካብ ኤርትራን ግብፅን ቅልጡፍ እወንታዊ ግብሪ ከም ዝረኸበ ይዝከር። ኣብ ጥቅምቲ 224 ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ርክብ ሰለስተን ሃገራት ድማ ስሉሳዊ ኪዳን ኣጽኒዐን። ግብፅን ኤርትራን ንልኡላውነት ዓባይ ሶማልያ ዘለዎን ድጋፍ ብምግላጽ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝገብራ ተገሊጹ። ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕቶ መእተው ባሕሪ ኣብ ዘለዓለትሉ ድሕሪ ምስ ሶማሊላንድ ብቐጥታ ናብ ወደባት ኤርትራ ዘነጻጽረ መግለጽታት ክተስምዕ ጀሚራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥቅምቲ 223 ንባይቶ ሃገሮም ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምርካብ ዘለዋ ታሪኻዊ ቅቡል ሕቶ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ክሳብ ሕዚ ብዝተፈላለየ መንገድን ሰበ ስልጣንን ይቕጽል ኣሎ። ኤርትራ ነዚ ብዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጽታት ምላሽ ክትህበሉ ከም ዝጸንሐት ዝዝከር እዩ። ግብፂ እውን ንልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ብተደጋጋሚ ኣረጋጊጻ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ብዝበጽሐሉ ናይ 5 መዓልትታት ዑደት እውን ፕረዚደንት ኣልሲሲ ነዚ መርገጺ ደጊሙሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኣብ ሕዳር 225 ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ስዑድ ዓረብ ኣልዓረብያ ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይክእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ፣ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምጽኣተ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸኒሐ ብምባል ንኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ሂቡ። ኣብዚ ሓለፈ መያዝያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣሽቶ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዎን ዓቕሚ ጥራይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን መጻብዎ ባብ ኤልመንደብን ንምሕላው ዓቕሚ ከም ዘይብለንን እዚ ድማ ንሰላምን ንግዲ ዓለምን ሓደጋ ከም ዘለዎ መግለጺ ሂቡ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ግን ኤርትራን ግብፅን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብቲ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ዝብል ሕብራዊ መርገጺአን ክገልጻ ጸኒሐን። ብዘይካዚ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ማይ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ገና ዘይተፈትሐ ቁርቁስ ዘለዎን ኮይነን ግብፂ ይግባኣኒ እትብሎ ረብሓታት ንምውሓስ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥ ክትፈጥር ከም ትደሊ እዩ ዝግለጽ። በዚ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ዝህልዋ ቀጥታዊ ክልታዊ ርክባትን ረብሓታትን ምስተን ብተመሳሳሊ ምስ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘለዎን ሃገራት ምረት ምፍጣር ከም ሓደ ስትራቴጂያዊ ዕላማ ሒዛቶ ምህላዋ እየ ዝግምገም። እዚ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ እትኸሶ ስትራቴጂ ኸበባ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሓያሎ ዓመታት እናተሃነፀ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ይዝንከር። በዚ ድማ ያ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ጸላኤት ክትብል ንግብፂ ትወቅስ። ማእከል ስትራቴጂ ግብፂ ጉዳይ ወደባት ከም ዝኾነ ኣብ ታሕሳስ 225 ግብፂ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ናብ ዘለዎን ክልተ ወደባት ንምምዕባልን ንምዕባይን ስምምዓት ከም ዝኣተወት እውን ይፍለጥ። እዚ ንናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ዘትኮረ ውዕላት እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወደብ ዶራለህ ድማ እቲ ኻልኣዩ። ኤርትራን ግብፅን ብ16 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ሓበራዊ መስመራት መራኸብ ንምምዕባልን ምትእሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ከም ዝፈረማ ኣይርስዕን። ብዘይካዚ ግብፂ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ወጢናቶ ዝጸንሐት ምምሕያሽ ዝምድና ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ወሳኒ ናይ መንጎኝነት ተራሒዛ ትዋሳእ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዓደን ቀሕ ባሕሪ መጻብዎ ባብ ኤልመንደብ ከይድገም ዝሰገአት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጻዒኑ ዝነበረ እገዳ ንምልዓልን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንቡር ንምግባርን ከም ዝወሰነት ክግለጽ ጸኒሕሎ። እዚ ንዓሞቐ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ግን ብወገን ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ኣይተወሰደን። ረብሓታታ ንምኽላፍ ብግብፂ ዝተሃንደሰ ስትራቴጂ ከበባ ምዃኑ ትገልጽ።
1: زخبركم سمعتنا حج دما حصرت زيناتات كنغركم اب كينيا انصار موشب ماكل ايبولا ابستخايده تقاوموتات حادثه كم استقتل مسخخر عين حبيروم تي اب كتمانا نيوكيس تخايده سلام او سلفي نتا اب تهاجر زهن زلو موشب ماكل امريكا نمقوام استودبيو بوليس جن بزعبات قتلت زهابو زاغيت مغلص يلن حنتو تهدر على هليكوبتر سراويت أمريكا أب كبابي مزعبو بهور مستحمشيشا اتا أباتش AH-64 توبهلا تتوع هليكوبتر أب قماقم أومان نحلو أزوباوي مايا توافيرا أب زنبرة اللوانيات حمشيشا كلتا أوالاتا بده قف سب عالبو نفاريت بهيوت كم زدحانو سب مزي أمريكا زينا ماكن زينا CBS حبيرو ملو تنكم وداق آغن زاقي تايتقلتن دک آنستیو افغانستان آب زکای رو تقاوموتات به حدود کل تسبات کم استقلال سب میاد عنان بی بی سی حبرم تی آب کتما هر است خاید زیل مرتقاومو سب مزیت هم عرب عویت کتما نقلب به جبو عیت قدر عن جبل ون دک آنستیو ناب کاید به متوان زت به جسیو دک تبعتیون آب تقاومو تساتی فو میرم ناب بریتانیا که آتوس تبگسو اما ایت سدتنیات چویان سقیان کم زگات امام بی بی سی زود او حبری تحبیرو اتوم لعلی سلستمیتی من اسیات کب ایراق او زبا کردستان سبگسو کوینم ناب لبی امس اتوم بگل ملیشا خمس تحزون حموش تمیتی دولار کفیلوم کلک او خمزحات تونی ملکت منگست سومالیا سومالیاوی علم لخوی دانیا کعصو اگری عمر ارتان ابزمت سوانچ علم دک تبعتیو کتس اوت بزیمخ آلو ازیو کم زحزونو گلیسو اوانچ علم سو تازمرح فلامای سومالیاوی دانیا کخوون تس بی تگیر لوز نبره عمر ارتان تمالسون ایو به سبسلطان امیگریشن امریکا ناب تهاگر که یعطو تاگیدو منگست سومالیا والا کواس تفلالی دیپلوماسیاوی سعرتات انتکایده تسات فو عمر ارتان اب تو ددر کر رگاگز کم زیکالی گلیس هبتو مولد یوهانس بزعبا عمر ارتان تو سخلوو
2: اب کلتشان اسرا حمشن بکف زبلت ادانیا خوینو ستمرت سای سومالا و دانیا خوصی اگر عمر عبدر قادر ارتان بی فیفا نوانچ عالم کلتشان اسرا شدشن که دانی ناب امریکا بزمر حلو بسب مزا امریکا کم عرفو نفرت میامی تمليسلو ارتان بزيك قدامين مزازم صوتاتات وانچ عالم كلتشن اسران شدشن كداني استمرص سومالاو كم موخان تعنقيصو نابتا استبغسلا تركي كملس تغديرو سوماليا حانت خابتن بمحدار دونالد ترامب زيغاتاتانا وامريكا خياتو اگدا استنبر لها هاجر كونت خنت سمزي ايميجريشن امريكا جن نعمر عبد القادر ارتان نمنتاين امريكا متاو كبز خلكلو بوقي احبرون فيفا هون حانتا انقاري تهاجر ناب هاجر نمن تأتو نمن تغل كل النعازم الكتيز بالمقلس بموسع مسب مز امريكا دحر مزرب درونتي ارتان كدانيو سريع اللوز نبرز اوتاتات كال ديا نوك مدبلو تقديد اللو بعل مزي امباس سوماليا اب نايروبي نا ارتان كمجمريا فيزا امريكا بانقفاتات مسدات امو بفولي ناي ديبلومات باسبورت كمستوهابو نبي بي سي حبيرو فدراسيون كعصا اقدر سومالاون هوصص مبرخو وهبون سمزي فيفا حتى قريب الله اتي اكو تشان اسرع حمشن وانت علم تحت اسرع عامس داني ارتان حاد خابتم لتا امريكا كندا مكسيكو بحبر زين قدو خاب 10 تحد سنه حساب 10 شعب تحامل زكيت 104 صوتات اتواج علم كدان يستحريو 50 كلتن ديان خوينيو بفيفا تحري نيرو
1: ابزو گدای سومالیاویان ون استسمعم حزن بستفلالی منگدی ایگلصلو کابرسا کتما سومالیا مقادشو سالاد ارالی ادنا عبد اللهن محمد حورانن دما کمز سعب رؤیتوم ن بی بی سی گلیصم
3: آی کیم تو لرن دات
4: عمر ارتان ناب امریکا کیاتو کمستا گدفلیته نسدت زيكونس أبوانج عالم كداني يوكيدو زحالفة وانج أفريكا سعيو بعلي بلوس داني أفريكا تواهيليو بوليتيكاو قد داي كونان نخلو كفوت كخوون نيروو كلهم كالو ديانو تفقيد اللوميو عمر سوماليو بمخانو تسواتا كي داني مقادو أنصار تعلامايو زيقاتات أولات وانج عالم كم عمر كخونو زت تبابعي كونان عمر بوسان أمريكا تسفاكي قررت يزلاوو حاوي بمويو وكغتسل يزلاوو مخنياتو ازي مود داتا عالم يكونن
3: because this is not the end of the world
5: كوبدا عكسي بلالبو حاوا
6: ارتان سلاماو سلزخونة راي الاما بمقبار ديبلوماسياوي پاسپورتو كان تهلوو ناب امريكا نايم اتاو عد المخلاق ازيو زحزنيو نعمر ارتان مل اختي اللاني تسفا اي تغرط نحنا كم سموالاوين كندي كفاكاينا
5: سمانا نقح دانا واكو تاقير سنة هاي
7: نورتا اذا وحونا هاي
4: ኣዝየ እየ ሓዚነ። ኣርታን ብፃዕሪ እዩ ኣብዚ በፂሑ። ኣብ መላእ ዓለም ክዝረበሉ ክንሰምዕ ከለና ድማ ክብሪ እዩ ዝስምዐና። እዚ ውድድር ኣብ ነብሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ እዩ። እግዚኣብሄር ነዊሕ ዕድመን ዕድላትን እንተሂብዎ ኣብ 3 ወይ 4 ዋንጫታት ዓለም ክሳተፍ ዝኽእል ይመስለኒ። ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ጫውጫውት ኣሎ፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተንገላቲዖም፣ ገለ ተፃወቲ ድማ ብዝሕፍር ተፈትሾም እዮም። ስለዚ ንበይኑ ዘጋጥሞ ነገር ኣይኮነን፣ ግን እቲ ዝያዳ ዝሕዝን እዩ።
7: ላኪን እንተ ልጉ ስመይ ኣሳ ሙጋዕወይን
1: ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ዩትዩብ ፌስቡክን ዋትስኣፕን ቻናላትና ብተወሳኺ ኣብ ቲክቶክ እውን መፂና ኣለና። ላይክን ሼርን ብምግባር ተወሳኺ ዜናታትን ፀብጻባትን ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ እናዘኻኽርና በዚ ንሰናበተኩም።

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الأربعاء في العاشر من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز ويتوعد بالرد. محادثات أسترالية ألمانية في برلين تناولت مضيق هرمز وأمن الطاقة. وعاصفة انتقادات لإصلاحات الـ NDIS وسط مطالبات بتمديد تحقيق مجلس الشيوخ بشأنها. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاط مروحية أمريكية أثناء دورية لها في مضيق هرمز، متوعدا بالرد على ذلك، وذلك بعد ساعات من تأكيده أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى الطائرات المروحية الأمريكية المتطورة من طراز أباتشي أثناء دورية فوق مضيق هرمز كان يقودها طياران وهما بسلام وغير مصابين. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني

0: يا عباس عراقجي، أن القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة معرضة دائما لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران.
1: Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plane accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, the best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy, but we speak other languages too.
0: وكان ترامب قد قال في وقت مبكر الثلاثاء بعد حضوره مباراة في نهائي دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن المفاوضين الأمريكيين في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا على حد تعبيره.
2: If we go and bomb, which we can do very easily if we want, and we spend another two or three weeks bombing, they'll have nothing left whatsoever, but you won't have the strait open for months. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turn out to be much stronger than bombing. But, you know, their economy is really suffering and they're going to make a deal.
0: تعهدت أستراليا وألمانيا بتعزيز التعاون الأمني بينهما في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. والتقت وزيرة الخارجية بيني وونغ ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز بنظيريهما الألمانيين في برلين في أول محادثات مشتركة لوزراء الخارجية والدفاع بين أستراليا وألمانيا منذ عام 2021. وكان إغلاق مضيق هرمز محورا رئيسيا في المباحثات، حيث أيد البلدان الجهود الرامية إلى استعادة حركة الملاحة وحماية إمدادات الطاقة العالمية. وقالت الوزيرة وونغ أن الاضطرابات التي شهدها المضيق تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
3: We will work with Germany and others in support of efforts to reopen the strait and to restore navigational rights and freedoms, freedoms which matter to our economies, to the entire world, which is being impacted by the unprecedented disruption to energy supply.
0: واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات حادة إزاء الإصلاحات المقترحة على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة المعروف اختصارا بـ NDIS، وذلك خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع التي تجريها لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة بتقييم التشريعات المقترحة. ويقول المدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يشعرون بأنهم لم يستشاروا بشكل كاف، محذرين من أن التخفيضات المزمع إدخالها على البرنامج ستترك العديد من المشاركين من دون دعم كاف وتؤدي إلى عزلتهم. ومن بين المطالبين بتمديد فترة التحقيق بشكل كبير بشأن هذه التعديلات المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الإعاقة السيناتور جوردن ستيل جون.
4: And what I'm really struck by is every single witness we have heard from so far today has said either this bill must be withdrawn, this bill must not pass in its current form, or that the Senate needs more time to consider the legislation in detail.
0: في ذات الوقت رفض زعيم المعارضة أنجلس تايلر الكشف عما إذا كان الائتلاف سيدعم التعديلات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية على برنامج NDIS، ويعتمد أكثر من ثلث الوفرات المالية المدرجة في الموازنة الفيدرالية على خفض الإنفاق في البرنامج، فيما تسعى الحكومة إلى إقرار التعديلات قبل رفع البرلمان جلساته ودخوله في عطلة شتوية تستمر 5 أسابيع. وقد أبقى الائتلاف الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمديد تحقيق مجلس الشيوخ الجاري حاليا بشأن إصلاحات الـ NDIS مقابل إجراء تحقيق أطول في التعديلات الضريبية التي أعلنت بعد الموازنة. من جانبها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون برنامج NDIS ميليسا ماكنتوش إن الائتلاف ناضل بقوة من أجل إجراء هذا التحقيق.
5: Because we want a sustainable NDIS, but clearly the government did not consult with the disability community. They were hoodwinked by the announcement, and now they're trying to consult after the fact. So it's really important that these 3 days is 3 days of advocates, participants and organisations coming forward to express their views and to get answers from the government, because we do want this to be sustainable in the future.
0: دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين في وقت تواجه فيه ضغوطا متزايدة قبيل انتخابات الولاية المقررة في تشرين 2 نوفمبر من هذا العام. وجاءت زيارة ألبانيزي إلى مدينة بانديغو التي تمثلها ألين في البرلمان يوم أمس الثلاثاء بالتزامن مع صدور استطلاع أجرته مؤسسة فريش ووتر ستراتيجي لصالح صحيفة هيرالد سان، أظهر أن حزب العمال مرشح لخسارة السلطة في الولاية. وأجبرت هذه النتائج ألين على نفي التكهنات بشأن قيادتها للحزب، فيما أكد ألبانيزي أنه يعتقد بأنها الشخص الأنسب للاستمرار في المنصب.
6: She absolutely is the best person not to lead Labor, to lead Victoria, because Victoria needs a strong premier. They need someone who is a strong advocate, who's built up the health system here in Victoria.
0: وجهت شرطة نيو ساوث ويلز اتهامات إلى رجلين عقب تحقيق في حادثة إطلاق نار يشتبه بأنها نفذت من سيارة مسرعة يوم السبت الماضي خارج أحد المراكز في ضاحية بانشبول في سيدني. ويواجه شابان يبلغان من العمر 17 عاما و23 عاما مجموعة متشابهة من التهم تتعلق بإطلاق النار من سلاح ناري والمشاركة بنشاط إجرامي منظم بحسب ما تقول الشرطة.
7: The location at Punchbowl is a reception center that was going to host a wake for Lorenzo Lamalu on Saturday the 6th of June, though this event was cancelled prior to commencing. Those that were to attend the wake were obviously the intended targets of this shooting due to their association with Mr. Lamalu.
0: في أخبار الرياضة، يواصل مهاجم فريق ملبورن برادي ميوتشيك التعافي بشكل جيد بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح كسر في الرقبة تعرض له خلال مباراة عيد ميلاد الملك على ملعب الام سي جي. وكان ميوتشيك قد نقل من أرض الملعب على حمالة للمستشفى بعد إصابته أثناء إحدى الالتحامات، مما أدى إلى توقف المباراة لمدة تقارب 10 دقائق. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 17، ملبورن أمطار أيضا 19، هوبارت أمطار متفرقة 17، كامبرا أمطار 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning, Australia. صباحك خير سناء, صباحك خير سليم, صباحكم خير مستمعينا وين ما كنتوا. 10 حزيران يونيو, ننطلق مع حلقة جديدة, ولكن قبل كل شيء نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نقف عليها اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: صباحكم مبروك بيترا وزميل سليم من غرفة الأخبار وجميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. ابتدأ البرنامج بالفعل من السادسة ومستمر معاكم إلى التاسعة صباحا.

0: مع فقرات متعددة، أكانت مواضيع دولية أو وطنية أي أسترالية. دائما Good Morning Australia معكم وإليكم. صباحكم مبروك، أنا سناء وهيب.
1: وأنا فترة طوء الهند. انطلقنا سناء تطورات عديدة بالشرق الأوسط، أيضا تحديات بالداخل الأسترالي. فانس يقول الخيار العسكري غير مستبعد إذا ما فشلت الدبلوماسية مع إيران، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال المهندس جعفر دقماق صهر الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله.
0: نعم، القصص متعددة في الشرق الأوسط. يعني لو نحن هنحكي عن الأباتشي، لو هنحكي عن سقوط الطائرة، هل سيكون هناك رد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمور كثيرة اليوم دوليا. نعود إلى الجانب الأسترالي. أكيد في الساعة الثانية حنكون عندنا موضوع ليجل، موضوع ما أنت والقانون، وحنعرف شو اللي بيصير في طرقنا الأسترالية.
1: سناء اليوم آفة أسترالية، آفة وطنية، 31 مليار دولار على طاولة القمار اليوم. هل تكفي قيود البنيزي لكبح جماح الإدمان، سيما مع قيود جديدة دخلت حيز التنفيذ على إعلانات المراهنات والمقامرة؟
0: لطالما تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوع في الحقيقة موجود في بعض المناطق التي تأهل بالجالية العربية كذلك. هنعرف شو الجديد في هذه القوانين اليوم في Good Morning Australia. مستمعونا تابعونا، خليكم معنا. نروح على وقفة فيروزية
1: اليوم استثنائيا، مش فيروزية لأنه رايحين على مصر. نسلم على مصر أنا وياك،
0: نسلم على مصر
1: بصوت هبة طواجي.
0: يلا

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a thing. Visit inclusion-program.com.au.
6: قبل ما ننطلق إلى القاهرة، الحكمة الصباحية معك سنة.
7: حكمة اليوم لهنري فورد، والذي قال: أفضل صديق لي هو من يظهر لي أفضل ما بداخلي.
8: من مراسلينا.
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا سناء وهيب،
6: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من أم الدنيا مصر مراسلنا محمد الشاذلي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة المصرية. صباحك خير محمد.
9: أهلا، صباح الخير.
7: صباح النور.
6: يا هلا يا هلا محمد. بداية دعنا نستهل هذه الرسالة مع القمة المصرية الإريترية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره أسياس أفورقي، ويعني هذه القمة التي حملت رسائل سياسية وأمنية عديدة، هل تعكس تنسيقا أوسع بشأن التطورات الإقليمية، وما الذي حملته على أرض الواقع؟
9: القمة طبعا ما بين الرئيسين السيسي وأسياس أفورقي يعني كانت في القاهرة أولا، وأكد فيها الرئيس السيسي لنظيره الأريتري موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري، والبلدان معنيان بالحفاظ على استقرار هذه المنطقة التي تشكل أمنا قوميا للبلدين، فالنزاع في هذه المنطقة يؤثر على حركة وحرية الملاحة في البحر الأحمر ابتداء من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، وتعد بالقطع منطقة ساخنة نظرا لأزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، كما أن هناك اضطرابات ونزاعات حول رغبة قوى

0: عدة في المنطقة للوصول إلى البحر الأحمر، وتسببت هذه المسألة في حروب أهلية واضطرابات سياسية خاصة في السودان والصومال. أيضا هناك مسألة تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والاضطرابات في الصومال وانفصال إقليم أرض الصومال، والذي تبادل أخيرا مع إسرائيل فقط الاعتراف الدبلوماسي، كما وقع اتفاقية منافذ بحرية مع أثيوبيا. وإن كان هناك تفاهم وعلاقات جيدة بين مصر وإريتريا، فهي ترجع في جزء رئيسي منها إلى عمق تاريخي بسبب الدعم المصري لإريتريا منذ نضالها من أجل الاستقلال والدعم السياسي والإعلامي، إلا أن البلدين يختلفان في أزمة سد النهضة، ويوجد تحالف سياسي بين أثيوبيا وإريتريا، إلا أن مصر وإريتريا يجدان دائما سبلا للاتفاق في قضايا متعددة عبر تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والالتزام المصري بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها. أكد خبراء في شؤون القرن الإفريقي أن مباحثات القاهرة بين السيسي وأفريقي تمثل حلقة رئيسية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمن والاستقرار في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وكما أشرت، أكد الخبراء على أن المباحثات المصرية الإريترية تحمل رسائل سياسية واضحة للأطراف التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة.
1: نعم محمد، في ظل الجهود المصرية المكثفة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهياره، ما أبرز التحركات والاتصالات التي تقودها القاهرة، وهل هناك مؤشرات على نجاح الوساطة المصرية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف ودفع المفاوضات نحو المرحلة المقبلة؟
0: أكدت القاهرة أهمية سرعة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر، كما عملت هذا الأسبوع على جمع الفصائل الفلسطينية لمنع انهيار اتفاق غزة. وفي بيان رسمي، أكدت القاهرة ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة جميع الملفات والقضايا العالقة بما في ذلك الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت على أهمية عدم التصعيد وتمهيد الأجواء للتوصل إلى تفاهمات توافقية تفتح المجال لمعالجة باقي الأزمات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة، من خلال إعادة تركيز الانتباه على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والبدء الفوري في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة. واستقبل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول اللقاء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومساعي تنفيذ اتفاق غزة. وشارك الوزير القطري في محادثات للفصائل الفلسطينية في القاهرة اليومين الماضيين، والتي بحثت تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع. وكانت القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية إلى محادثات تبحث في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بحضور قطري وتركي، واهتمت المحادثات بموضوع حصر السلاح ضمن أو في إطار توقيت زمني محدد والعمل على بلورة صياغة لحل الخلافات الجوهرية. واتفقت الفصائل على اجتماع جديد في القاهرة لطرح رؤيتها النهائية، وقالت حماس انه حصل تفاهم بشأن بنود خارطة الطريق المكونة من 15 بندا، والتي كان قدمها مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف الى الحركة في شهر ابريل الماضي، وان الفصائل اعدت ايضا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة مع تصدر اسم رجل أعمال المصري صبري نخنوخ مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يعني موجة من الجدلية والتفاعل المرتبطة بظهوره الإعلامي وتصريحاته بالتحديد. ما حقيقة ما يتم تداوله، ولماذا عاد هذا الاسم مجددا إلى واجهة النقاش في مصر؟
0: المسألة تشكل

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 a un precio increíble? Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: طاقة وفرد الأتوات وكيف تكونت هذه الإمبراطورية. الحكاية بدأت، الحكاية الأخيرة طبعا مش الأولى،
2: نعم.
1: لأن الأولى بدأت في 2012 بمشاجرة لي ومعه آخرون في معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة. ومع التحقيق والتفتيش قالت النيابة إنه ثبت تورطه في وقائع خطف مقترنة بهتك عرض واحتجاز مسحوب بتعذيب بدني. مسألة في منتهى يعني الشغف يتابعها المصريون، والأسئلة كثيرة جدا عن هذا التزعم الكبير لممارسة أو لطيف واسع من أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام. وأضيف إلى التشويق قصة إعلامية تم ضبطها وهي تحاول نقل سيارة من ممتلكات نخنوخ إلى ملكها الشخصي، وقال البعض إنها كانت تحاول نقل ملكية 9 سيارات وليس سيارة واحدة. يشتهر نخنوخ مثل أبطال السينما في أفلام المافيا بملكية سيارات فارهة ونادرة، كثيرا ما ظهر بها في صور ومقاطع وتزداد الإثارة باستمرار.
2: نعم، خلينا محمد سؤال آخر هذا من عندي.
3: أنا
2: ما بقدرش ما أسألش محمد الفراعنة، شو بتترقب يا محمد، شو اللي حيصير في البلجيم ما بين بلجيكا والفراعنة وإيران والفراعنة نيوزيلندا؟
1: هناك الحقيقة في تفاؤل كبير هذه المرة بعبور المرحلة الأولى من المونديال التي لم نعبرها أبدا، وهناك إحساس بأنه هؤلاء اللاعبين مع اتساع كل هذه الدول المشاركة، هناك إحساس عام بأنه بوسعهم تجاوز المرحلة الأولى، وخصوصا أنهم ظهروا رغم الضغط الكبير للبرازيل، ظهروا بشكل معقول جدا أمام فريق كبير من المرشحين لكأس العالم. يعني
2: شو نقول إحنا، لأنه أول لعبة مع المغرب حيكون البرازيل، يعني ربنا يستر.
3: القلب مع الفراعنة. شكرا.
2: نعم،
1: المغرب تستطيع
2: إن شاء الله،
3: ومصر تستطيع أيضا
2: إن شاء الله.
3: شكرا من القلب لك مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي.
2: نعم، تابعوا مراسلينا على موقعنا الإلكتروني، ومن هنا نذهب إلى ملبورن وموجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
4: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز ويتوعد بالرد. محادثات أسترالية ألمانية في برلين تناولت مضيق هرمز وأمن الطاقة. وعاصفة انتقادات لإصلاحات الـ NDIS وسط مطالبات بتمديد تحقيق مجلس الشيوخ بشأنها.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces.

0: are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23، أمطار بالعاصمة الثقافية ملبورن و19 درجة، 23 ببريسبن وطقس ممطر لليوم، 18 غربا في بيرث وطقس غائم جزئيا، أديليد أمطار متفرقة و17 درجة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا ولكن أمطار طيلة النهار لليوم في كامبرا 15 درجة، هوبارت طقس ممطر و18 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: يعني شو حنقول؟ أكيد لما نحكي عن الرياضة حنروح على الولايات المتحدة الأمريكية وكأس العالم اللي ابتدى ياخد الهيدلاينز في
0: بلشت تعليمات الاستفهام سنة
1: جميع الصحف. يعني حنحكي عن أوزباكستان والتفتيش المهين كذلك لفريق السنغال، لكن خلينا نقول كمان الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقول إن حصته من تذاكر كأس العالم سحبت قبل أيام من انطلاق البطولة. على الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن حصة مخصصة من تذاكر مباريات كأس العالم 2029 قد تم سحبها قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ما منع الجماهير الإيرانية من حصول على التذاكر التي كان من المفترض توزيعها عبر الاتحاد. قال الاتحاد إن القرار جاء رغم أن العديد من المشجعين كانوا قد بدأوا بالفعل في التخطيط للسفر وشراء التذاكر بناء على الحصة الرسمية المقررة لكل منتخب والتي تبلغ عادة حوالي 8% من سعة كل مباراة تمنح للاتحادات.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: حياد والعدالة. سناء من العنوان الرياضي وعم تكثر العناوين الرياضية قبل كأس العالم إلى أبرز عناوين الصحف. نعم، جولة الصحف الأسترالية صبيحة يوم الأربعاء في 10 من 6 يونيو حزيران 2026، ونبتدئ الآن بصحف الفيرفاكس. مستشفى سيدني اللي بلغت تكلفته $1 مليار يحقق أسوأ أداء له على الإطلاق. The billion dollar Sydney hospital that's performing worse than ever. يتناول المقال، وهنا أقرأ من The Guardian، التراجع المستمر في أداء أحد أكبر المستشفيات الحديثة في سيدني رغم الاستثمارات الضخمة التي أنفقت عليه، ويشير إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات الانتظار في أقسام طوارئ وسرعة نقل المرضى إلى الأسرة المناسبة وكفاءة تقديم الرعاية أصبحت أسوأ مقارنة بالسنوات السابقة. يربط هذا التقرير التدهور بالضغوط المتزايدة على النظام الصحي في ولاية نيو ساوث ويلز، بما في ذلك ارتفاع عدد المرضى ونقص الكوادر الصحية والازدحام المزمن في المستشفيات. وكذلك يعرض آراء الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يرون أن البنية التحتية الحديثة وحدها لا تكفي لتحسين النتائج ما لم تتوافر الموارد البشرية والتمويل والخطط التشغيلية المناسبة.
3: سناء، من صحيفة The Australian وصحف News Corp، يعني التصعيد في الشرق الأوسط أخذ المساحة الأكبر والعناوين الرئيسية، ولكن أستهل هذه الجولة مع عنوان من الزاوية الأسترالية: Wong warns Israel further action on settler violence. إذن أستراليا تلوح بمزيد من العقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين، وبالتحديد وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ حذرت من أن أستراليا قد تتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا لم تتحرك سريعا لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هالتحذير أتى ضمن بيان مشترك مع المملكة المتحدة، كندا، فرنسا والنرويج، وأعلن فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات متهمة بتمويل أو دعم أعمال العنف الاستيطاني. الدول الخمسة اتهمت المستوطنين المتطرفين بمهاجمة الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتقويض فرص حل الدولتين.
2: نعم، من صحف الفيرفاكس، وهنا أقرأ من سيدني مورنين هيرالد: Jetstar flights lock in date for opening of Sydney's new airport. رحلات Jetstar تحدد موعد افتتاح مطار سيدني الجديد. أعلنت شركة الطيران المنخفضة التكلفة إلى حد ما Jetstar عن موعد أولى رحلاتها من مطار ويسترن سيدني، مما يؤكد تاريخ بدء تشغيل المطار الجديد أمام المسافرين. وستأتي الرحلات التجارية للركاب بعد بدء عمليات الشحن الجوي من المطار، الذي يعد أكبر أو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أستراليا خلال العقود الأخيرة. ومن المقرر أن تكون أول رحلة ركاب من المطار متجهة إلى جولد كوست على أن تشغل الشركة عددا من الرحلات الأسبوعية إلى وجهات داخلية تشمل ملبورن وبريزبن. كما أعلنت شركات طيران أخرى عن خطط لتسيير رحلات من المطار الجديد في وقت لاحق من عام 2026.
3: إلى عنوان آخر من صحيفة The Australian: Man arrested on suspicion of attempted murder after horrific Belfast stabbing. إذن الشرطة ألقت بمدينة بلفاست القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عام، وجهت له تهمة محاولة القتل بعد هجوم عنيف استهدف رجل بأحد شوارع المدينة. الحادث أثار صدمة واسعة بعد انتشار مقاطع فيديو للهجوم.

0: للأسف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع الشرطة إلى الدعوة للهدوء وسط دعوات لتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة ببلفاست. لماذا؟ لأن وفقا للتقارير الفيديو أظهر المشتبه فيه وهو يعتدي على الضحية ويصرخ بعبارات دينية باللغتين العربية والإنجليزية قبل أن يتدخل عدد من المارة لإيقاف الهجوم وملاحقة المهاجم الذي فر من المكان.
1: نعم، في الشؤون الخارجية كيف تناولت صحف الفيرفاكس موضوع الضفة الغربية؟ UK imposes sanctions on firms enabling settler violence in West Bank. المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركات تسهل عنف المستوطنين في الضفة الغربية. أعلنت المملكة المتحدة بالتنسيق مع عدد من الدول الحليفة فرض عقوبات على 6 جهات وشخص واحد متهمين بتمويل أو دعم أو تسهيل أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الدولية من توسع المستوطنات وازدياد الاعتداءات على الفلسطينيين، وهو ما تعتبره لندن تهديدا لإمكانية تحقيق حل الدولتين.
0: سناء، خلينا أختم مع العنوان اللي استهلت فيه صحيفة The Australian اليوم، يعني كل العواجل. ترامب says he must respond after Iran shut down chopper. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد بعد اتهام إيران بإسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامة بدورية فوق مضيق هرمز. ويعني التفاصيل يمكن أكثر رح نتوقف عندها تباعا مع الزميل سليم الفهد.
1: خلينا الآن نقف مع الإعلانات ونتوجه بعد ذلك إلى الزميل سليم الفهد.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
0: إذن ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز ويتوعد بالرد. كل التفاصيل معك سليم، وصباحك خير.
12: صباح النور عليك بترا وعلى سناء وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هذا اتهام واضح للرئيس الأمريكي لطهران بأن إيران وراء إسقاط مروحية أمريكية قال عنها متطورة من أباتشي كانت في دورية في مضيق هرمز، ويبدو أن النيران الإيرانية قد أسقطتها بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي.

0: وطبعا هذه المعلومات التي طرحها الرئيس الأمريكي جاءت بناء على معلومات من الجيش الأمريكي. قبل ذلك بساعات فقط كان هنالك تصريح لافت لترامب خلال حضوره مباراة نهائية في دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي، قال بأن المفاوضين الأمريكيين كانوا على وشك الوصول إلى اتفاق مع المفاوضين الإيرانيين بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقال أنه هنالك ما بين يومين وثلاثة مطلوبة للتوصل لهذا الاتفاق. عبارات تكررت خلال الأيام والأسابيع الماضية، ولكن لا يبدو أن هناك على أرض الواقع ما يترجمها بشكل واضح. أيضا ترامب أكد أن هناك رد أمريكي سيكون على إسقاط الطائرة الأمريكية، لكن كان هناك أيضا رد إيراني حول هذا الاتهام. وزير الخارجية عباس عراقجي قال بأن القوات الأجنبية كما قال المتواجدة في مضيق هرمز قد يتم يعني أو دخولها أو تعرضها لنيران خلال عمليات، قال أنها عمليات مواجهة بين الطرفين. أيضا كان هنالك رد من المفاوض الرئيسي الإيراني وهو رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف، قال بأن لغة التفاوض هي لغتنا على حد تعبيره، ولكن لدينا لغات أخرى نجيدها أيضا على حد قول قليباف. عودة إليكم وبترا وسناء.
1: شكرا لك زميلنا سليم، أكيد دائما المزيد من التفاصيل الدولية والأسترالية مع الزميل سليم الفهد. خلونا الآن ومع بدء العد التنازلي للبطولة الأكبر عالميا في كأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك، فلنتعرف الآن على التعديلات القانونية الصارمة والتقنيات التي ستغير وجه الساحرة المستديرة.
2: وزميل جورج غرا.
3: مرحبا بكم مستمعي SBS عربي في كل مكان، أنا جورج غرام وهذا بودكاست رياضي عن قوانين كأس العالم الجديدة. العد التنازلي بدأ وعيون العالم تتجه نحو أمريكا وكندا والمكسيك، حيث ننطلق معكم في تغطية خاصة واستثنائية لمونديال 2026. هذه النسخة لن تكون مجرد بطولة عادية، بل هي نقطة تحول تاريخية وقانونية في عالم الساحرة المستديرة. اليوم سنأخذكم في جولة سريعة ومختصرة لنكشف لكم كيف سيبدو نظام البطولة الجديد وما هي القوانين الصارمة التي سنشهدها لأول مرة.

دعونا نبدأ بالنظام الأساسي الذي ربما أصبح مألوفا للكثيرين منكم. لأول مرة في التاريخ نشهد مشاركة 48 منتخبا يتم توزيعهم على 12 مجموعة. المعادلة بسيطة، المتصدر والوصيف من كل مجموعة يتأهلان مباشرة، أما المقاعد المتبقية فستكون من نصيب أفضل 8 منتخبات تحقق المركز الثالث. ولكن ماذا لو تعادلت المنتخبات في النقاط؟ هنا يدخل الفيفا بحسابات دقيقة ومعقدة. أولا فارق الأهداف بين الهجوم والدفاع، ثانيا القوة الهجومية أي عدد الأهداف المسجلة، وثالثا في حال استمرار التعادل نذهب إلى نظام اللعب النظيف حيث تخصم نقاط بناء على البطاقات، الرقم الأقل هو الفائز. طيب وإذا استمر التعادل بعد كل هذا؟ الجواب سيتم اللجوء إلى التصنيف الفيفا الحالي ومن ثم تصنيف الشهر الماضي والذي قبله حتى نصل إلى نقطة كسر التعادل. هذا النظام نفسه سيطبق لترتيب المجموعات مع ميزة إضافية وهي المواجهات المباشرة. هذا المونديال مستمعينا يكتب التاريخ قبل أن يبدأ، فالمباراة الافتتاحية ستكون في 11 من يونيو حزيران بالمكسيك في تكرار تاريخي لافتتاح مونديال 2010 بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ولأول مرة

سنشهد دورة 32 الإقصائي، ونرحب أيضا بأربع منتخبات تشارك للمرة الأولى: منتخب النشام الأردني، أوزبكستان، كوراساو والرأس الأخضر. البطولة ستحمل الرقم القياسي ب 104 مباريات، وسيحتاج البطل للعب 8 مباريات بدلا من 7 للتتويج باللقب. ما هي ثورة العشر ثوان والحرب على إضاعة الوقت؟ أرسل الفيفا رسالة واضحة لكل المنتخبات: نريد كرة قدم سريعة وممتعة، ومحاربة الملل وإضاعة الوقت هي أولويتنا القصوى. لذلك إليكم القوانين الجديدة التي ستغير شكل اللعبة.

0: أولا قانون التبديل، انتهى زمن خروج اللاعب بمشية السلحفاة. الآن أمام اللاعب المغادر 10 ثوان فقط للخروج من أقرب نقطة في الملعب، وإذا تجاوز الوقت سيخرج، ولكن البديل سيمنع من الدخول لمدة دقيقة كاملة ليلعب فريقه منقوص العدد بعشر لاعبين، وهذا القانون يستثني حالات الإصابة أو الدواعي الأمنية. ثانيا قانون 5 ثوان لرميات التماس وركلات المرمى، تماما كما في كرة السلة، بمجرد أن يأخذ اللاعب تموضعه لرمية التماس أو ضربة المرمى يبدأ عداد 5 ثوان، إذا لم تلعب تتحول الركنية أو الرمية للخصم فورا. ثالثا حظر التايم أوت الطبي، وكما نرى سابقا إصابة الحارس في الدقيقة 70 كفرصة للمدربين لإعطاء تعليمات تكتيكية للاعبين، القانون الجديد يفرض بقاء اللاعبين داخل الملعب أثناء علاج الحارس، ويمنع تماما الذهاب للمنطقة الفنية. الفار في هذا المونديال يأتي بنسخة موسعة وأكثر ذكاء، سيحق للفار التدخل في قرارات البطاقة الصفراء الثانية المؤدية للطرد، سيتدخل أيضا في تصحيح قرارات الركنيات الخاطئة الواضحة وفي حالات التوقف قبل تنفيذ الركلات الثابتة إذا أدت لهدف أو عقوبة انضباطية، وسيصحح الهوية إذا أعطى الحكم بطاقة صفراء للاعب الخطأ. أما على صعيد الانضباط السلوكي فسنشهد قانونين مثيرين للجدل. قانون فينيسيوس جونيور يمنح الحكم الحق في طرد أي لاعب يغطي فمه أو قميصه أثناء مشادة كلامية مع لاعب آخر لضمان عدم إخفاء الإساءات. وقانون السنغال، وهو طرد مباشر لأي لاعب يحتج على القرارات التحكيمية بغضب وصراخ مبالغ فيه للحفاظ على هيبة الملعب وسير المباراة. قوانين صارمة وتكنولوجيا جديدة لكرة المونديال، تريوندا ثلاثية الأمواج، يهدف الفيفا من خلالها لجعل هذه البطولة الأسرع والأكثر إثارة في التاريخ، رغم التحديات والمخاوف من حرارة الطقس التي قد تمنح اللاعبين فترات راحة تصل لثلاث دقائق والنصف في كل شوط. مستمعينا، كيف ترون هذه التعديلات؟ هل ستزيد من متعة اللعبة أم ستجعلها معقدة أكثر؟ شاركونا بآرائكم. كان معكم جورج غرام، وإلى اللقاء في تغطية مونديالية قادمة.
1: شكرا للزميل جورج غرام. يعني حلو أنه تكون قرارات جديدة في الفيفا أنها تنظم بالفعل، لأنه مرات بتعرفي بأخطاء ممكن أنه البلد مش بس بتبقى فيه حالة هيك حالة حزن، لأنه بسبب لاعب صحيح ما احترمش القوانين.
2: صحيح صناء، وخلينا نذكر وندعي الكل يشاهدوا جميع مباريات كأس العالم مباشرة ومجانا على قنوات SBS عربي، SBS وعبر منصة SBS On Demand. ما تفوتوا كل الإعادات لكل المباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة.
1: بالفعل لقطات احنا بتعيش

0: معنا كل 4 سنين ليرجع كأس العالم هالسنة حتكون معاكم وفي بيتكم SBS.
1: دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة. هل إجراءات الحكومية كافية للحد من آفة وطنية وهي المقامرة؟ عم تسمعوا Good Morning Australia.

في عناوين هذه النشرة: دعوة إلى الهدوء بعد حادثة طعن في بلفاست أثارت دعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة. ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز ويتوعد بالرد. ومحادثات أسترالية ألمانية في برلين تناولت مضيق هرمز وأمن الطاقة. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. دعت شرطة إيرلندا الشمالية إلى الهدوء بعدما أثارت حادثة طعن في بلفاست دعوات من اليمين المتطرف البريطاني لتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة. وأصدر زعماء الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في البلاد بيانا مشتركا أدانوا فيه الحادثة ودعوا إلى الهدوء وإتاحة المجال للعدالة لتأخذ مجراها. وقالت الشرطة إنها احتجزت رجلا بعد اعتداء خطير بسلاح أبيض لتنفيذ محاولة قتل، وأوضحت أنه في الثلاثينيات من العمر من الجنسية السودانية، بعدما أفادت سابقا بأنه صومالي، مضيفة أنه يقيم قانونيا في المملكة المتحدة. هذا وأثار انتشار مقطع فيديو مصور للحادثة

0: حادث على الإنترنت تنديد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ودعوات من اليمين المتطرف في بريطانيا للاحتجاج. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاط طائرة مروحية أمريكية أثناء دورية في مضيق هرمز، متوعدا بالرد على ذلك، وذلك بعد ساعات من تأكيده أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى الطائرات المروحية الأمريكية المتطورة من طراز أباتشي أثناء دورية فوق مضيق هرمز كان يقودها طيران وهما بسلام وغير مصابين على حد تعبيره. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بيان أن القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة معرضة دائما لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران.
1: Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plane accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, the best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy. But we speak other languages too.
0: وكان ترامب قد قال في وقت مبكر الثلاثاء بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن المفاوضين الأمريكيين في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيد جدا على حد تعبيره.
2: If we go and bomb, which we can do very easily if we want, and we spend another two or three weeks bombing, they'll have nothing left whatsoever. But you won't have the strait open for months. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turn out to be much stronger than bombing. But, you know, their economy is really suffering and they're going to make a deal.
0: تعهدت أستراليا وألمانيا بتعزيز التعاون الأمني بينهما في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. والتقت وزيرة الخارجية بيني وونغ ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز بنظيرهما الألمانيين في برلين في أول محادثات مشتركة لوزراء الخارجية والدفاع في أستراليا وألمانيا منذ عام 2021. وكان إغلاق مضيق هرمز محورا رئيسيا في المباحثات، حيث أيد البلدان الجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة وحماية إمدادات الطاقة العالمية. وقالت الوزيرة وونغ إن الاضطرابات التي شهدها المضيق تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
3: We will work with Germany and others in support of efforts to reopen the strait and to restore navigational rights and freedoms, freedoms which matter to our economies, to the entire world, which is being impacted by the unprecedented disruption to energy supply.
0: في أخبارنا الأسترالية، واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات حادة إزاء الإصلاحات المقترحة على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة المعروف اختصارا بNDIS خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع التي تجريها لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة بتقييم التشريعات المقترحة. ويقول المدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يشعرون بأنهم لم يستشاروا بشكل كاف، محذرين من أن التخفيضات المزمع إدخالها على البرنامج ستترك العديد من المشاركين من دون دعم كاف وتؤدي إلى عزلتهم. ومن بين المطالبين بتمديد فترة التحقيق بشكل كبير بشأن هذه التعديلات المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الإعاقة السناتور جوردان ستيل جون.
4: And what I'm really struck by is every single witness we have heard from so far today has said either this bill must be withdrawn, this bill must not pass in its current form, or that the Senate needs more time to consider the legislation in detail.
0: من جانبه رفض زعيم المعارضة أنجس تايلر الكشف عما إذا كان الائتلاف سيدعم التعديلات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية على برنامج NDIS. هذا ويعتمد أكثر من ثلث الوفورات المالية المدرجة في الموازنة الفيدرالية

0: هي على خفض الإنفاق في البرنامج، فيما تسعى الحكومة إلى إقرار التعديلات قبل رفع البرلمان جلساته ودخوله في عطلة شتوية تستمر 5 أسابيع. هذا وأبقى الائتلاف الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمديد تحقيق مجلس الشيوخ الجاري حاليا بشأن إصلاحات الـ NDIS مقابل إجراء تحقيق أطول في التعديلات الضريبية التي أعلنت بعد الموازنة. من جانبها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون برنامج NDIS ماليسا ماكنتوش إن الائتلاف ناضل بقوة من أجل إجراء هذا التحقيق.
1: Because we want a sustainable NDIS, but clearly the government did not consult with the disability community. They were hoodwinked by the announcement, and now they're trying to consult after the fact. So it's really important that these 3 days is 3 days of advocates, participants and organisations coming forward to express their views and to get answers from the government, because we do want this to be sustainable in the future.
0: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات إلى رجلين عقب تحقيق في حادثة إطلاق نار يشتبه بأنها نفذت من سيارة مسرعة يوم السبت الماضي خارج أحد المراكز في ضاحية بانشبول في سيدني. ويواجه الشابان البالغان من العمر 17 عاما و23 عاما مجموعة متشابهة من التهم تتعلق بإطلاق النار من سلاح ناري والمشاركة في نشاط إجرامي منظم. وقال كبير المحققين في الشرطة المفتش جيسون بوكس إن سلاحا شبه آلي ربما استخدم في الحادث، مؤكدا أن الشرطة تعتقد أن الهجوم لم يكن عشوائيا.
2: The location at Punchbowl is a reception centre that was going to host a wake for Lorenzo Lamalu on Saturday the 6th of June, though this event was cancelled prior to commencing. Those that were to attend the wake were obviously the intended targets of this shooting due to their association with Mr. Lamalu.
0: في الرياضة، اعتبر رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم أندرو جولياني أن منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كان لأسباب وجيهة. ومنع الحكم الصومالي عمر عارتن من الدخول إلى الولايات المتحدة السبت بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقا استبعاده عن لائحة حكام البطولة. كما رفضت التأشيرات الأمريكية لنحو 15 عضوا من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 17، ملبن أمطار أيضا 19 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 17، كامبرا أمطار 15، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخباً في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى، نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. نعم، ومن كأس العالم في دقيقة إلى الشؤون الأسترالية دائما وأبدا في برنامج Good Morning Australia. صباحكم مبروك من هذا البرنامج الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى التاسعة صباحا. معكم الآن سناء وهيب
3: وأنا بترا طو الهندي، وهذه الساعة الثانية من البرنامج. 7:14 دقيقة باستديوهاتنا. ملفات عديدة، تطورات عديدة في الشرق الأوسط، أستراليا تلوح بمزيد من العقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين، ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية بمضيق هرمز ويتوعد بالرد، وبالداخل أسترالي سناء احتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادث طعن بلفاست، وملف NDIS يعود إلى الواجهة.
2: بالفعل وأمور أخرى، ولعل الموضوع اللي حنحكي فيه اليوم يتردد ممكن سنويا وممكن بعد أشهر حنشوف كمان الحكي في نفس الموضوع. توصف أستراليا بأنها من أكبر أسواق المقامرة في العالم، ووفقا لأحدث البيانات، أي بيانات المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية، خسر الأستراليون نحو 31.5 مليار دولار أسترالي في المقامرة خلال عام 2022-2023.
3: سنعم نحكي تقريبا 1500 دولار لكل شخص بالغ سنويا. تشير أبحاث المعهد الأسترالي أيضا لدراسات الأسرة إلى أنه تقريبا 65% من البالغين الأستراليين، وهذا رقم كتير خطير، مارسوا شكل من أشكال المقامرة خلال الأشهر 12 الماضية، فيما تظهر بيانات المركز الأسترالي لأبحاث المقامرة بأنه 1 من كل 7 أستراليين اليوم يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالأضرار المرتبطة بالمقامرة، سواء على المستوى المالي النفسي أو الاجتماعي.
2: بترى، في ظل هذه الأرقام المقلقة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن قيود جديدة على إعلانات المراهنات والقمار، واصفا إياها بأنها الإصلاح الأهم الذي تشهده أستراليا في هذا المجال، وتشمل الإجراءات الحد من عدد الإعلانات التلفزيونية وحظرها خلال البث المباشر للأحداث الرياضية، وفرض قيود إضافية على الإعلانات الرقمية.
3: يمكن خطوة سباقة بالنسبة لأستراليا اللي أخذت كمان خطوات سباقة لحماية الإدمان الرقمي لمن هم غير بالغين سناء، ولكن هالخطوة أثارت جدل كمان واسع بين الحكومة وخبراء الصحة العامة ومكافحة الإدمان. منتقدو هذه الخطوة بيشوفوا أنه هالقيود الجديدة لترقى إلى مستوى الأزمة الوطنية، وأن أقل بكثير من التوصيات اللي دعت إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراهنات.
2: فهل يمكن لهذه الإجراءات أن تحدث فرقا حقيقيا في الحد من أضرار المقامرة، أم أن المشكلة أعمق من مجرد إعلانات؟
3: خلينا نطرح الأسئلة على من عملت في هذا المجال مطولا، الأخصائية النفسية والمتخصصة بمكافحة إدمان المقامرة والعاملة الاجتماعية زكية مطانيوس. صباحك خير وبركة.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: هلا هلا زكية. يعني شفنا أرقام أنا وسناء وقفنا عندهم، أرقام مخيفة. اليوم عم نحكي عن 31.5 مليار دولار هيك ضاعوا بالمقامرة خلال عام واحد. هالأرقام شو بتقلنا عن حجم الإشكالية يلي عم تواجه عائلات بأكمله ومجتمع أسترالي بأكمله؟ زكية،
4: طبعا هاي الأرقام بتفرجينا قديش المشكلة كبيرة ومؤذية، مش بس للشخص اللي بيلعب، كمان للعائلة وللمجتمع كله. لما بنحكي مليارات راحت على القمار، يعني عم نحكي عن ديون، مشاكل عائلية، ضغط نفسي، قلق، اكتئاب، وحتى أوقات مشاكل أكبر ممكن توصل لانهيار بالعلاقات أو مشاكل بالصحة النفسية. كمان مهم نحكي في إشي بنقوله بعلم النفس dual diagnosis، اللي هو التشخيص المزدوج بالصحة النفسية. يعني المشكلة مش بس أنه الشخص بأمر، كمان الشخص ممكن يكون عنده اكتئاب أو قلق نفسي أو قلق، وبنفس الوقت إدمان على القمار. كتير ناس بتلجأ للقمار كرمال تهرب من الضغوط أو الوحدة، بس بالنهاية المشكلة

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: الإعلانات أو التقليل منها. الحكومة ترى أن الحد من إعلانات المراهنات سيساهم في تقليل الأضرار. من واقع خبرتك وتعاملك مع الجالية العربية والجاليات الأخرى، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة خطوة أحسن بالنسبة للمستقبل القريب؟
3: أكيد تخفيض الإعلانات فكرة كتير منيحة، بس لحالة مش بتكفي، يعني مش بكفي أنه نوقف الإعلانات، لأنه العالم بعده قادر توصل للمراهنات بسهولة عن طريق السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي والأبليكيشنز. بس بنفس الوقت أنا بشوف أنه هيدي فرصة نحكي مع أولادنا، وما لازم نمنعهم عن كل شيء بالحياة، بالعكس خليهم يشوفوا ويتعلموا. أنه وأنا شخصيا بحكي مع بناتي على الأمور التوعي والحوار داخل البيت كتير مهمين. نتحدث معهم أنه مثلا شوفوا شو عم بيصير بالحياة، شوفوا أنه الناس كيف بتأمر، هذا إشي كل إشي بده توازن، هذا إشي مش صحيح. كمان منيح أنه نتحدث بالبيت عن هالأمور. كثرة الإعلانات بالنسبة للمقمر بالذات للأشخاص اللي عندهم إدمان أو عم بيحاولوا يتعالجوا، مجرد مشاهدة الإعلان ممكن ترجع تحفز
4: الانتكاسة
3: بالضبط، وبتسبب الانتكاسة. كرمال هيك ممكن يكون في حديث داخل البيت وكيف الإقمار ممكن يدمر حياة الناس، وطريقة سرد القصص وتجارب الناس اللي تعبت وخسرت بسبب الإقمار كتير بتساعد بالتوعية. كمان
4: اليوم زكية الدراسات تشير إلى أنه 65% من البالغين الأستراليين، عم نحكي أكثر من النصف يعني بشكل كبير، شاركوا بشكل من أشكال المقامرة. هل المقامرة اليوم، وهيدا يمكن النقطة الإشكالية، باتت سلوك طبيعي، جزء من الثقافة الأسترالية، مقبولة اجتماعيا لدرجة عم بتخلي مكافحتها اليوم أمر منه سهل أبدا؟
3: للأسف مزبوط، يعني صار الأمر الإقمار بأستراليا شيء طبيعي ومقبول اجتماعيا لدرجة كبيرة، وهذا الشيء عم بيصعب محاربته. لما المراهنات مثلا بتصير مرتبطة بالرياضة والمناسبات الاجتماعية والإعلانات بكل محل العالم، صار يشوف أنه إشي صار تسلية، وبتصير هاي التسلية مرات أمور مدمرة لبعض الناس.
2: نعم زكية، احنا في الأول بنشوف المقامر بيطلع من بيته بيروح إلى مكان معين للمقامرة، الآن المقامرة متواجدة معنا وإحنا قاعدين، إحنا قاعدين في التليفون، تطبيقات ومراهنات. هل يعني قداش هذا بيأثر، وقداش صار عندنا أكثر من خلال هالتليفون، وكيف ممكن التوعية تكون على التليفون كمان؟
3: أكيد اليوم الوصول للإقمار صار أسهل بكتير بسبب التطبيقات والسوشيال ميديا. الشخص صار فيه يلعب بأي وقت وبأي محل. كرمال هيك صار مهم نستعمل السوشيال ميديا كمان بطريقة إيجابية، مثل التوعية زي ما حكيت من قبل. يعني
4: أنا عم بنطلق معك زكية، وبركي شوي منروح على المجتمع العربي، وأنت عملتي بهالمجتمع بشكل كتير كبير. شو يلي بيخلي اليوم شخص أو مجتمع بخصوصيته قابل أكثر أو عرضة أكثر للإدمان، أي نوع من الإدمان وتحديدا المقامرة؟
3: من خلال خبرتي بشوف إنه موضوع الإدمان والصحة النفسية بعده حساس عندي كتير من العائلات العربية بسبب الخوف من كلام الناس أو الإحراج الاجتماعي. كرمال هيك أوقات العيلة بتتأخر بطلب المساعدة وبتحاول تخبي المشكلة بدل ما تواجهها، وبنفس الوقت

0: الترابط العائلي بالمجتمع العربي ممكن يكون نقطة كتير قوية إذا كان في دعم وتفهم، بس أوقات بتحول لضغط إذا الشخص حس إنه عم يتلام أو يتم الحكم عليه بدل ما ينفهم. كمان في بعض المهاجرين الجداد بيعانوا من الوحدة أو صعوبة الاندماج، فبلاقوا بالإمار مكان الهروب أو التسلية أو التواصل الاجتماعي.
1: صعوبة الاندماج، نعم هنا، والتوجه إلى القمار والمقامرة. طيب في الحالة شو ممكن العمل مع الجالية العربية الجديدة أو الناس اللي بيجوا جداد على أستراليا، وإحنا عارفين أنه ممكن يكون هذا القمار والمقامرة سبيل من سبل أنهم ينسوا الغربة؟
0: كيف أنا عم بطلع على الإحصائيات في المناطق اللي بنطلع على الأرباح العالية للأماكن المار ببعض المناطق، مثلا بحكي عن فيكتوريا لأنه أنا من فيكتوريا،
1: نعم
0: بتقولنا أنه مشكلة موجودة بشكل واضح داخل الجالية العربية. كمان حاجز اللغة مرات بخلي الأشخاص يحسوا بعزلة، فبتصير وسيلة من الهروب للناس. ومرات كمان الأصوات الأضوية بالماكينات اللي بتعطي شعور مؤقت بالسعادة، أنا بتحفز هرمونات السعادة بالدماغ، وهذا الشيء بخلي الشخص يتعلق فيها أكتر. في كتير أشياء مثل الجامبلز هيلب لاين، هاي خط مجاني
1: نعم
0: اللي الإنسان بيقدر يتصل فيه هان دغري، موجودة على فكرة، الرقم هذا موجود على الماكينات بأماكن الكازينو، بكل محل بيقدر الشخص يتصل فيهن ويطلب مساعدة، بيقدر يوجهوه كمان لمحلات اللي هي دائما المساعدة ببلاش كمان مجاني.
1: نعم
0: إذا أنا بنصح إذا حدا عنده مشكلة أو عائلة عندها مشكلة بالإقمار يتوجهوا للجاملز هيلب لاين، هني بيساعدوهم هني بيوجهوهم، والسيرفيس يعني كتير كونفيدنشال يعني خاص
1: صحيح،
0: ما.
1: تحمي هذه الخصوصية زكية يلي ما منشوفه بأي بلد، منشوفه بأستراليا للأسف، مراكز المقامرة على مسافة كتير قريبة حتى من المدارس، من الببليك ترانسبورت، من أي متجر يعني. وهذا الشيء بيخلي أي ولد يشوف أنه هل يعني وجود هذا المكان أهميته بأهمية وجود أي مطعم أم حتى مدرسة أم حتى ناقل عمومي. قديش هالموضوع بالتحديد أجان عم بيخلي الولد يتنشأ ببيئة حاضنة للمقامرة؟ مشان هيك يمكن البعض بيشوف الخطوة اليوم يلي قامت فيها الحكومة أو رئيس الحكومة خجولة أمام ثقافة بأكملها.
0: مزبوط. اللي انا كيف بحس انه في كتير اشياء لازم احنا نوعي اولادنا، مش لازم انه نقول للولد نخبي عن الولد، لا لازم نحكي مع الولد بالبيت. يعني مهم، نقطة مهمة كتير هي بالتربية. يعني مثلا في شغلة كيف احنا بنربي اولادنا، احنا كتير بنحب اولادنا ونحاول نعطيهم ثقة بنفسهم. سوري، بس اوقات بنستعمل كلمات غلط، مثلا انت محظوظ او رزقتك قويه. انا برايي لازم نعلم اولادنا انه النجاح ما بيجي بالحظ،
1: الجهد
0: النجاح
1: حلو.
0: مزبوط، النجاح بده تعب وشغل. لازم نقول مثلا، انا يعني بقول لبنتي يا ريت اشوف يوم ايديك تلمس تراب تصير ذهب، يعني مثلا الانسان

0: advertising.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man.
3: Kiyamtan sukran min al-alb la'alik.
4: Sukran ilko ktir.
3: شكرا أمام هالخطوة ولو خجولة أمام آفة هي وطنية سنة.
5: بالفعل خطوة خجولة في الوقت اللي احنا لازم نرد بالنا دائما انه كمان هذا التليفون اللي صار بإيدنا يعني بكبسة سر بنكون كمان احنا داخلين وسط هالمقامرة وبيكونوا أولادنا للأسف. دائما نرد بالنا لهالأمور اللي مهما تبدو بسيطة فهي كبيرة جدا.
3: بعد قليل حادث سير بسيط ممكن يسبب إصابة أو تحدي دايم مدى الحياة. خليكن معنا فقرة أنت والقانون بعد هالموجز الإخبار المحدث والزميل سليم الفهد وفقرة أنت والقانون كل أربعة عبر Good Morning أستراليا.
6: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. في نبأ عاجل ورد قبل قليل، الجيش الأمريكي يعلن أنه يهاجم إيران حاليا ردا على إسقاط المروحية الأمريكية. دعوات إلى الهدوء بعد حادثة طعن في بلفاست أثارت دعوات لاحتجاجات ملاحظة للهجرة. وعاصفة انتقادات لإصلاحات الـNDIS وسط مطالبات بتمديد تحقيق مجلس الشيوخ بشأنها.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: جديد

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23-19 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وأمطار متفرقة بريسبن، أمطار متفرقة و23 درجة. غربا في بيرث طقس غائم جزئيا و18 درجة، 17 بأديليد، وطقس ممطر لليوم. العاصمة كامبرا عم تشهد أيضا أمطار متفرقة طيلة النهار و15 درجة، 18 درجة في هوبارت وطقس ممطر. بنختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: نعم بترا، خلينا نحكي الآن عن مستقبل السباحة الأسترالية. أبطال ما بيتجاوش عمرهم 17 سنة، طبعا بروز جيل جديد من السباحين الشباب في أستراليا خلال التجارب الأسترالية للسباحة في سيدني، حيث تم تقديم أو قدم سباحان يبلغان من العمر 17 سنة فقط، هما سيانا هوي وهنري آلن، أداء لافتا جذب الانتباه باعتبارهم من أبرز المواهب الصاعدة في البلاد. منافسات نجحت فيها في تحقيق أرقام قوية في سباقات، مؤكدة مكانتها كواحدة من أسرع السباحات الشابات في أستراليا، بينما قدم آلن أداء مميز في سباقات الدار مع تسجيل زمن سريع يعكس قدرته على المنافسة على مستوى النخبة مستقبلا. شو اللي بيعني هالشي؟ أنه أستراليا بالفعل جاهزة في المسابقات القادمة، وخصوصا بنحكي عن بريسبن 2032.
1: لنظر هلأ حتى على بكرة وعلى بريسبن 2032 إلى فقرة أو بودكاست أنت والقانون.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخبا في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة
1: إلى بودكاست أنت والقانون.

0: أنت والقانون. أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من إس بي إس عربي. أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طوق الهندي. وقبل ما ننطلق بهذه الوقفة القانونية الأسبوعية نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
0: نعم بترا، خلينا ندخل في الموضوع، الموضوع اللي ممكن بنشوفه يوميا. قد يتحول حادث سير في لحظة إلى تجربة معقدة ومليئة بالتساؤلات، ليس فقط على الصعيد الصحي بل أيضا من الناحية القانونية والمالية. فبعد وقوع الحادث يجد كثير أنفسهم أمام إجراءات تأمين وتعويضات وفحوصات طبية ومواعيد قانونية قد لا يكونون على دراية كاملة بها.
1: بولاية نيو ساوث ويلز على سبيل المثال، الحصر المصاب يحق له الحصول على مجموعة من المساعدات والتعويضات بموجب نظام التأمين الإلزامي ضد الغير بحوادث السير، ولكن فهم هذه الحقوق وآلية المطالبة فيها قد يكون أمر مربك وغير واضح للكتار.
0: نعم، للحديث عن هذا الموضوع بعد تقديم مطالبة تعويض إثر حادث سير وما هي الحقوق المتاحة للمصابين والتحديات التي قد تواجههم في هذه العملية، تنضم إلينا المحامية في الشؤون الشخصية ديانا فرح. أهلا ديانا.
2: هاي سنة بترا.
0: يا هلا
1: هلا ديانا، صباحك خير وبركة. يعني هالحلقة هي تتمة لإضاءة سابقة، ولكن يمكن أول سؤال بيخطر عبالي بعد مباشرة، يعني بعد تقديم مطالبة التعويض إثر حادث سير، ماذا يحدث ديانا؟
2: يعني بعد المطالبة بترا، شركة التأمين بتبلش تقيم ظروف الحادث، يعني كيف صار الحادث وحقوق الشخص المصاب ضمن قانون حوادث السيارات بنيو ساوث ويلز، يلي نحن منقلها Motor Accident Injuries Act ومنغنجها مايا. أول خطوة عادة بتكون التأكد أنه المطالبة تقدمت بشكل صحيح وأنه كل المستندات المطلوبة موجودة، وهذا عادة بضم الطلب، التقارير الطبية، تفاصيل الحادث وأي أدلة داعمة، مثلا مثل الصور، معلومات الشهود أو تقرير الشرطة. بعدها شركة التأمين بتعين موظف مطالبات claims officer، يعني أو case manager، مدير ملف،

0: هو الشخص المسؤول عن متابعة المطالبة والتواصل مع المصاب خلال كل المراحل.
1: نعم
0: بموجب قانون مايا كثير من المصابين بيكون لهم حق بمساعدات قانونية وتعويضات بفترة قصيرة بعد الحادث بغض النظر مين كان الغلطان، وهالمساعدات ممكن تشمل تغطية العلاج الطبي الضروري والمعقول بالإضافة لدعم أسبوعي بالدخل إذا الشخص ما عاد قادر يشتغل بسبب إصابته. هلأ فترة بالمراحل الأولى شركة التأمين بتحقق كيف صار الحادث وطبيعة الإصابات وإذا العلاج مطلوب ومعقول وإذا الشخص عنده قدرة يرجع يشتغل. وبالنسبة لكثير ناس هالفترة ممكن تكون مرهقة لأنه بيكون في مواعيد طبية واتصالات مع شركة التأمين وعدم وضوح بالنسبة للمستقبل بنفس الوقت، بس الهدف من النظام هو تقديم دعم وتأهيل مبكر بعد الإصابة.
1: نعم ديانا، يعني لما بنحكي عن الإصابات والحوادث بيجي دور شركات التأمين، قولي لنا شو الدور الذي تلعبه هذه الشركات خلال مرحلة معالجة الطلب؟
0: يعني دور شركة التأمين هو أساسي بإدارة التعويضات والمساعدات ضمن القانون، هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات متعلقة بالموافقة على العلاج ودفع الدخل الأسبوعي ودعم التأهيل، وببعض الحالات إذا الشخص عنده حق يطالب بتعويضات قانونية إضافية للإصابات الخطيرة. شركة التأمين بتراجع التقارير الطبية ومعلومات العمل وتفاصيل الحادث، ممكن كمان تتواصل مع الأطباء المعالجين أو مزودي خدمات التأهيل حتى تفهم وضع المصاب واحتياجاته بشكل أفضل. ومن المهم نعرف أن شركات التأمين مفروض تلتزم بالقوانين وإرشادات حوادث السيارات، لازم تاخد قرارات ضمن مهل زمني معين وتشرح أسباب أي قرار مهم بيأثر على حقوق الشخص. وبنفس الوقت شركة التأمين لازم تتأكد إذا العلاج مرتبط فعلا بالحادث أو إذا هو ضروري ومعقول وإذا الشخص مستوفي الشروط القانونية للحصول على تعويضات مستمرة أو مطالبات أضرار مثلا. التواصل الواضح وتقديم المعلومات المطلوبة بسرعة ممكن بيساعد بتخفيف التأخير خلال هالمعاملة.
2: ديانا، إذا بدي أنطلق من يلي عم تقوليه ونوقف عند أنواع المساعدات أو التعويضات يلي قد تكون متاحة للأشخاص المصابين بحوادث سير، شو هي؟
0: ضمن نظام القانون حوادث السيارات بالنسبة اللي من قلنا مايا، أول نوع من الدعم هو من قلنا statutory benefits، يعني التعويضات القانونية الأساسية، وهيدي بالنسبة لكثير من المصابين التعويضات ممكن تشمل تغطي تكاليف العلاج الطبي الضروري والمعقول مثل مراجعات الطبيب العام، العلاج الفيزيائي، علاج الأخصائيين، العلاج النفسي، الأدوية، الصور الطبية وخدمات التأهيل يعني rehabilitation. والأشخاص يلي ما عادوا قادرين يشتغلوا بسبب إصاباتهم ممكن يحصلوا كمان على دفعات أسبوعية للدخل، وغالبا تنحسب هالدفعات بحسب دخل الشخص قبل الحادث، يعني داش كان يقبض قبل الحادث بيصير يقبض بعد الحادث، والتقارير الطبية المتعلقة بعدم القدرة على العمل. ومن المهم كمان نعرف انه هالتعويضات متوفرة لمعظم المصابين لأول 12 شهر بعد الحادث بغض النظر عن مين كان السبب، مع بعض الاستثناءات أكيد المرتبطة بمخالفات كثير خطيرة. بعد هالفترة استمرار الاستحقاقات بيعتمد على عوامل مثل إذا الشخص كان هو المسؤول بمعظم الحادث، هون يعني بيصير مين كان على خطأ، وإذا إصاباته بتعتبر إصابات بسيطة يلي من إلا بالقانون threshold injuries. أما الأشخاص يلي عندهم إصابات أخطر non-threshold injuries فممكن يكون عندهم حق يطالبوا بتعويضات إضافية مثل خسارة الدخل بالمستقبل أو الأضرار المعنوية، بس ضمن هذا كلهم بده يكون ضمن شروط قانونية معينة. كمان الإصابات النفسية معترف فيها ضمن النظام، كتير ناس بترى بيعانوا من القلق أو الاكتئاب أو أعراض ما بعد الصدمة بعد الحوادث الخطيرة يلي من إلا post-traumatic stress symptoms، وهالحالات ممكن تدخل ضمن المطالبة إذا كان في تشخيص وتقارير طبية مناسبة.
1: نعم ديانا، بعد الحادث بيكون كتير من المشاكل

0: شكل ومنها terminology. كثيرا ما يذكر مصطلح الإصابات الحدية أو threshold injuries كيف ما قلتي. شو اللي بيعني هذا المصطلح وكيف بيأثر على حقوق المصاب؟
1: لكن من مادة بسيطة كان يقولوا لهم minor injuries يعني إصابات بسيطة، بس غيروا الترمينولوجي صاروا يقولوا لهم threshold injury و non-threshold injury. threshold injury إصابة بسيطة، وهذا مهم جدا ضمن قانون حوادث السيارة لأنه بيأثر مباشرة على مدة التعويضات وإذا الشخص بيقدر يطالب بتعويضات إضافية. بشكل عام هالإصابات بتشمل إصابات الأنسجة الرخوة يعني soft tissue injuries، هي من إلا إصابات بسيطة أو بعض الإصابات النفسية البسيطة بحسب تعريف القانون. إذا اعتبرت إصابات الشخص كلها من هالفئة يعني بسيطة، فغالباً بيكون في حدود على استمرار الدفعات الأسبوعية والعلاج بعد فترة معينة إلا إذا انطبقت استثناءات. أما إذا الشخص عنده إصابات أخطر يعني من إلا non-threshold مثل إصابات عظم كبيرة إصابات عصبية أو حالات نفسية معترف فيها، فممكن يكون عندهم حقوق وتعويضات إضافية، وهالتعويضات بتكون كبيرة يعني thousands of dollars. والإصابة اللي بتعتبر بسيطة أو لا ممكن تأثر بشكل عام يعني ضمن نظام القانون على حقوق الشخص وتعويضاته على المدى الطويل.
2: انطلاقاً من يلي عم بتقولي اليوم، خلال عملية المطالبة قد يطلب من المصاب الخضوع لفحص طبي مستقل، ليش بتجرى عادة هالفحوصات وشو أهميتها ديانا؟
1: هذه كتير مهمة بيترا. الفحوصات الطبية المستقلة يلي من إلا IME هي فحوصات بتعينها شركة التأمين للحصول على رأي طبي مختص حول إصابات الشخص ووضعه الصحي. هالفحوصات بيعملها الأطباء اختصاصيين مثل جراحيين عظام، أطباء نفسيين، أطباء أعصاب أو غيرهم بحسب نوع الإصابات. الهدف منها تقييم أمور مثل التشخيص يعني diagnosis، سبب الإصابة، الحاجة للعلاج، القدرة على العمل، التوقعات المستقبلية، وإذا الإصابات تندرج ضمن تعريف الإصابات بحسب القانون. يعني هدول الفحوصات بيقولوا لك إذا الإصابة بسيطة أو غير بسيطة وإذا بحق لك تطلبي بغير تعويضات. وبالنسبة للمصابين هالمواعيد ممكن تكون مرهقة لأن الطبيب الفاحص مش هو الطبيب المعالج تبعهم، بس مهم جدا حضور الموعد وأعطاء معلومات دقيقة عن العوارض والعلاج والصعوبات اليومية. والتقارير الناتجة عن هالفحوصات ممكن يكون لها تأثير كبير على الموافقة على العلاج واستمرار التعويضات وأي خلافات ضمن المطالبة. وإذا صار خلاف بالرأي الطبي ففي إجراءات رسمية لحل هالنزاعات عبر لجنة الإصابات الشخصية بالولاية.
0: نعم، الخلافات هون خلينا نحكي إذا نشأ خلاف أو نزاع ما بين المصاب وشركة التأمين شو اللي بيصير؟
1: الخلافات هي common يعني شائعة نسبيا ضمن نظام حوادث السيارات بنيو ساوث ويلز سنة. مثلا ممكن يصير خلاف حول الموافقة على العلاج أو خلاف على القدرة على العمل أو إذا الإصابة بسيطة أو لا أو قيمة الدفعات الأسبوعية أو تحديد المسؤولية ممكن على خطأ أو حق الشخص بالمطالبة بتعويضات. أول خطوة عادة بتكون طلب مراجعة داخلية من شركة التأمين من إلا internal review. هايدي الشخص المصاب يقدر يطلب من الشركة تعيد النظر بالقرار ويقدم أدلة إضافية تدعم موقفه. إذا ما انحل الخلاف هيك ممكن بعدها تنتقل القضية للجنة الإصابات الشخصية وهي جهة مستقلة مسؤولة عن حل النزاعات ضمن نظام حوادث السيارات بنيو ساوث ويلز. واللجنة ممكن تنظر بالخلافات الطبية أو مراجعة القرارات وتقييم المطالبات بحسب نوع النزاع. من المهم كتير أنه نعرف أنه في إجراءات ومهل زمنية صارمة، ولهيك الحصول على استشارة قانونية ممكن يكون ضروري جدا لما يصير أي خلاف.
2: ديانا، يمكن وبشكل سريع شو الدور يلي بتلعبه اليوم إعادة التأهيل برحلة التعافي وتحديدا بمسار المطالبة القانونية؟
1: تأهيل يعني

0: ريهابليتيشن هو واحد من الأهداف الأساسية لقانون إصابات حوادث سيارات بترا. النظام مش معمول بس للتعويض المالي، بل كمان لدعم المصابين حتى يتعافوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعية إذا ممكن. التأهيل ممكن يشمل العلاج الفيزيائي يعني فيزيوثيرابي، العلاج الوظيفي يعني occupational therapy، العلاج النفسي، التأهيل المهني وبرامج العودة التدريجية للعمل. وشركات التأمين غالباً تتعاون مع الأطباء ومزودي خدمات التأهيل لتنظم خطط التعافي وتقييم الاحتياجات المستمرة للمصاب. العلاج والتأهيل المبكر غالباً يرتبطوا بنتائج أفضل بالتعافي، ولهيك النظام بيركز كتير على التدخل المبكر بعد الإصابة. يعني أما الأشخاص اللي عندهم إصابات خطيرة فالتأهيل ممكن يكون عملية طويلة تشمل علاج مستمر، تعديلات بمكان العمل أو خدمات دعم إضافي، وفي منهم ما فيهم يصير عندهم تأهيل لأنه إصاباتهم كتير خطيرة.
1: نعم. طيب ديانا، أكيد دائما عندنا رسائل للناس اللي بيسمعوك الآن، شو الرسالة الأساسية اللي بتودي أو بتقولي حوجهها لكل شخص يمر بتجربة المطالبة بالتعويض بعد حادث سير؟
0: سناء، الرسالة الأساسية هي أنه الشخص لازم يطلب العلاج الطبي بسرعة ويشرح عوارضه بدقة ويتفاعل مع إجراءات المطالبة بأسرع وقت ممكن بعد الحادث. نظام حوادث السيارات بنيوساوث فيه شروط وإجراءات قانونية صارمة، ومنها مهل زمني لتقديم المطالبات أو الاعتراض على قرارات شركات التأمين. مثلا الطلب بعد الحادث لازم ينحط بظرف 28 يوم، والتصرف المبكر ممكن يفرق كثير بحماية حقوق الشخص. من المهم كمان الاحتفاظ بكل السجلات المتعلقة بالعلاج والتقارير الطبية والمصاريف وأي تواصل مع شركة التأمين. هلأ إذا الإصابات مستمرة أو صار خلال أو الشخص مش متأكد من حقوقه ضمن القانون، فالاستشارة القانونية ممكن تساعده يفهم النظام ويتعامل معه بطريقة صحيحة. وبالنهاية الهدف من النظام هو دعم العلاج والتأهيل والاستقرار المالي بعد الإصابة، بس فهم الإجراءات من البداية غالبا بيكون أساسي للوصول لأفضل نتيجة ممكنة. والحقيقة بدي لكم هذا القانون هو من أصعب القوانين، حتى بعض المحامين بيعانوا من صعوباته، ولهذا السبب إشارة قانونية مبكرة عن جد
2: تعمل فرق. صحيح. المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح، شكرا من القلب لك على هالإضاءة.
0: وشكرا لكم فترة وسناء، وإن شاء الله نكون نهاركم سعيد وكمان للمستمعين.
2: شكرا ديانا،
1: يومك أسعد وأفضل. مستمعينا، هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم دائما استشارة خبير مستقل إذا لازم الأمر.
2: عم تسمع Good Morning Australia، وكنا مع الفقرة القانونية دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل سليم الفهد انتقلوا لوسائل الاستماع الرقمية. خليكن معنا،
1: المزيد من الفقرات في الساعة الثالثة من Good Morning Australia.